0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
3: فعلا يا هوا، ضيفنا اليوم شخصية جمعت بين الصحافة والأدب والترجمة، وأثبتت حضورها في الساحة الثقافية من خلال أعمالها الإبداعية المتنوعة.
2: نعم رحمة، إنه الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا، الذي يجيد اللغتين العربية العربية والفرنسية، وله 5 روايات أسهمت في المشهد الأدبي وفي نشر الثقافة والمعرفة.
3: وعلى هذا الأساس يسعدنا كثيرا أن نستضيفه اليوم لنتعرف أكثر على مسيرته وتجربته الأدبية والصحفية. فأهلا وسهلا بكم أستاذ زكريا يحيى زكريا في برنامج النوافذ.
4: أهلا وسهلا بك الأخ رحمة، وأهلا وسهلا بالأخت حواء، وألف سلام للمستمعين الكرام الذين يتابعوننا عبر أثير الإذاعة الوطنية التشادية، وأتمنى إن شاء الله نكون خفيف الظل في خلال هذه الحلقة الطيبة.
3: شكرا بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ زكريا، لكل مبدئ قصة، كيف كانت رحلتكم الأولى مع القراءة والكتابة، ومتى اكتشفتم موهبتكم الأدبية؟
4: جميل، القراءة والكتابة بالذات، يعني خاصة القراءة، كنت الوالد رحمة الله عليه كان لديه مكتبة في البيت، مكتبة كبيرة.
3: جميل.
4: وعدوا يعني عضو في بعض المنظمات الإسلامية.
3: نعم.
4: كرابطة العالم الإسلامي، وأيضا عضو في العون المباشر وغيرها من المنظمات الإسلامية.

0: الإسلامية العربية. أنا ذاك يعني كان الحراك صراحة يعني على أشده،
1: نعم.
0: وكان الاهتمام من الدول العربية الإسلامية الصديقة لتشاد كبير جدا.
1: نعم.
0: يعني لو مسكنا مثلا ليبيا،
1: أيوة.
0: يعني كنا حتى المقررات اللي في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى أيضا يعني
1: إذا من ليبيا صحيح،
0: نعم، والسودان وغيرها من الدول،
1: أي نعم، البلدان المجاورة.
0: نعم، الوالد يمتلك مكتبة في البيت، والكتب أعتقد عندنا الكراتين في البيت
1: بكثرة، يعني
0: بكثرة جدا، مما دفعنا وحببنا أنا وإخوتي كلنا لهذا المجال، مجال القراءة. كنا يعني نقرأ،
1: عندكم شغف يعني
2: في جدا
0: يعني. جدا يعني الكتب جميلة وأنيقة وحلوة، ويعني تدفعك هي أيضا للقراءة.
1: يا سلام.
0: يعني
1: يا سلام.
0: منوعة
1: صحيح، تجذب الإنسان في تلك الفترة، وبالذات أنت صغير.
0: المراحل الإعدادية والثانوية أيضا مثلا فيزياء والكيمياء والأحياء، يعني نتذكر يعني الأحياء مثلا عندنا رسومات بتاع الجوات والجمال والمرفعين وغيرها من الأشياء. هذه صراحة دفعتنا وخلتنا إنه نحب القراءة. فأنا كنت من بين إخوتي أكثر واحد يعني يحب الاطلاع جدا. بالإضافة إلى ذلك أريد أن أضيف يعني المجلة رابطة العالم الإسلامي، لديها مجلة كبيرة ومجلات، مش
1: صحيح
0: مجلة
1: صحيح
0: فقط
1: صحيح.
0: هذه أيضا تأتينا يعني شهريا تقريبا، فالوالد عندما يقرأ يدينا إحنا نقرأه.
1: يا سلام.
0: فصراحة كل هذه الأشياء ساعدتنا. بالإضافة إلى ذلك يعني أنا كنت من الطلبة النشيطين في منذ المراحل الابتدائية.
1: نعم.
0: يعني كنا نكتب الجرائد الحائطية
1: الأشياء
0: لغاية وصلنا المراحل الإعدادية والثانوية. وهذا أيضا يعني صراحة شجعنا، ساعدنا كثير وأثقل موهبتنا في هذا المجال.
1: يعني يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الوالد الذي يعني قدم لكم الكثير صراحة في هذا المجال.
2: تمام. أستاذ زكريا، أنت صحفي وروائي ومترجم في الوقت نفسه، هذه المجال الآلات كلها بتطلب جهد كبير وواسع، فكيف أنت استطعت التوفيق من بين المجالات الثلاثة؟
0: هذه المجالات جاءت منفردة، كل مجال جاء لوحده وفي وقته المحدد، واجتمعت في وقت يعني كونت مني شخصية تتمتع بهذه الأشياء الثلاثة. مجال الترجمة جاء أثناء أو بعد تخرجي من الجامعة. الكتابة جاءت بعد أن بدأت العمل في مجال الإعلام، وخاصة أول مهمة لخارج انجمينا هي أصبحت كتاب
1: يعني.
0: المهمة هذه أصبحت كتاب، وهي كتاب أفراح حزينة.
2: تذكر سنة كم يعني؟
0: 2010. يعني
1: أيوة.
0: تعد تسمى من أدب الرحلات.
1: يا سلام.
0: كويس. هذا مجال الكتابة.
1: نعم.
0: الصحافة طبعا هوايتي منذ الصغر، كما ذكرت في البداية بأني أقرأ كثير.
1: نعم.
0: وأقرأ المجلات وغيرها، فهذا يعني منذ الصغر أنا يعني بحب أن تكون صحفي. حتى في البيت كنت بلبس البدل، حتى لما يسافر الوالد نقول له أنا اللي داير بدلة وكرافتة وكذا كذا.
1: يعني عندك أتت الرياح بما تشتهيه السفن. جميل جدا أستاذ زكريا، لا شك أن تنوع التجارب يثري شخصية المبدع ويمنحه زاوية مختلفة للنظر إلى القضايا والموضوعات التي يعالجها في كتابته. أنتم قدمتم 5 روايات مختلفة، ما أبرز الموضوعات والقضايا التي حرصتم على تناولها في هذه الأعمال الأدبية؟
0: أنا شخصيا من الناس المتأثرين بالحياة الاجتماعية وبالمشاكل الاجتماعية.
1: يا سلام.
0: وذلك من خلال دراستي للأدب.
1: نعم.
0: درست أنا الأدب الفرنسي في الجامعة والترجمة في نفس الوقت.
1: نعم.
0: وتأثرت كثيرا بالروايات بالذات، وخاصة يعني الروايات
1: فرنسية.
0: نعم. ولكن تتحدث عن المأساة وعن المشاكل
1: الاجتماعية. الروايات المؤثرة يعني.
0: نعم. التراجيدية.
1: أيوة.
0: أتذكر يعني عندما كتبت رواية لعبة القدر وقدمتها للبروفيسور مسيد عبازين، عندما قرأ الرواية قال في التقديم حقه قال وكأني بوقع من فيكتور هيغو.
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: كأنه يقرأ لفيكتور هيغو، وفعلا لأني أنا متأثر جدا بفيكتور هيغو، خاصة في روايتي البؤساء.
1: يا سلام.
0: البؤساء هي طبعا مقرر لنا في الجامعة.
1: نعم.
0: سنة ثالثة ورابعة.
1: نعم.
0: فقرأنا منها فصول، وصراحة تأثرت شديد جدا، خاصة في قصة الأحدب، ربما سمعت عنها.
1: نعم.
0: وكيف يعاني هو، يعني يحب بنت جميلة شديد ولكن هو مشوه الوجه.
1: نعم.
0: وكيف يعاني في المجتمع ما يحبه ومنبوز، والبؤساء هم كلهم منبوزين، أي واحد عنده مشاكل وكذا. فهذه تأثر بها جدا. وأكثر ما تأثرت به هي قصة لكاتب فرنسي تتحدث عن البنت، اسمها فيليسيتي.
1: فيليسيتي هو اسم يعني،
0: اسم للبنت.
1: نعم.
0: نعم عنوان الرواية انكر سامبل
1: قلب البسيط
0: وكذا نعم فأنا جزء من البحث حقي كان على هذه الرواية.
1: يا سلام.
0: هي أيضا يعني فتاة يعني عانت شديد شديد شديد وكل هذه الأعمال صنعت مني شخص يحب خاصة الكتابة في هذه المجالات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع من قهر ومن يعني ظلم مجتمع المجتمع مثلا لفئات الضعيفة للمرأة لبنت مثلا يتيمة أو لشخص يعني مثلا غريب وغيرها من الأعمال.
2: الرواية ليست مجرد حكاية للتسلية بل هي رسالة تعكس واقع المجتمع وتناقش هموم الإنسان وآماله وتطلعاته.
0: الرواية
1: نعم.
0: عبارة عن ترجمة لمشاعر شخص يعيش داخل هذا المجتمع.
1: هذه الرواية
0: نعم أي رواية من الروايات
1: نعم.
0: أن الكاتب الذي يعيش في هذا المجتمع هو يعكس
1: صورة
0: للشيء الموجود داخل المجتمع الواقع الموجود في داخل المجتمع ويعبر عنه بأعلى صوته بينما الآخرين يسكتون ولا يتحدثون عن ذلك. هو شجاع جدا لكي يتحدث عن ذلك
1: يترجم هذه الواقعة في القلم عبر
0: بالتأكيد
1: القلم
0: يعني. عندما يكتب الكاتب عن ظلم المجتمع
1: نعم.
0: عن الفساد الإداري عن فساد المجتمع
1: نعم.
0: يتحدث عن مثلا ظلم المرأة
1: نعم.
0: العنف ضد المرأة
1: نعم.
0: يتكلم عن المهاجرين هذه الأمور يتحدث عن الدعارة يتحدث عن
1: يعني أي موضوع يعني
0: كل
1: أي
0: هذه المواضيع
1: نعم.
0: هي موجودة داخل المجتمع وهذا الكاتب هو يعبر عنها بأعلى صوته بينما الآخرين لا يتحدثون عنه. لذلك من المهم جدا الاهتمام بهذه الأعمال. أنا للأسف الشديد أرى بأن مجتمعنا التشادي لا يهتم بالقراءة
1: هذا صحيح.
0: شيء صراحة صحيح. غير محمود في الدول الأخرى. الآن أنا كيف تعرفت على رواية البؤساء؟ أنا قبل قراءتها لا أنا شاهدتها في التلفزيون عمل منها أفلام مسلسلات كمان أنا شفت أول فيلم شفته في قناة تي في سينغ يتكلم عن البؤساء مما شدني عندما وجدت الكتاب قلت
1: نعم.
0: لازم أقرأ.
1: يا سلام.
0: هم اهتموا بهذا العمل لغاية ما عملوا منه فيلم أو
1: مسلسل.
0: لماذا في تشاد أن إحنا الآن نقوم بإصدار أفلام ما عندها أي معنى لماذا لو طلبوا مننا إحنا كأدباء وكتاب
1: نعم.
0: أعطونا بواحدة من أعمالكم التي ترون بأنها لو مثلت هتعالج قضية نقدر نجوب لهم
1: في إحدى الحلقات في التي كنا نتحدث فيها في هذا البرنامج برنامج بالذات فضفنا أحد الشخصيات فهو أيضا حس على مثل هذه الأشياء لماذا الناس لا تقرأ هذا عمل فني أليس كذلك وبالتالي الناس يجب عليها أن تنكف في القراءة حتى يساعدون الكتاب ويشجعوا في هذا المجال الطيب يعني
2: تمام أستاذ زكريا بحكم خبرتكم في مجال الترجمة كيف قاعدين بتشوفوا الترجمة في التقريب بين الثقافات والشعوب يعني خاصة في عالم أصبح أكثر انفتاحا من أي وقت مضى
0: طيب الترجمة مهمة جدا ليست في الدول التي تتحدث لغتين أو أكثر فقط الترجمة مهمة لكل الشعوب وهي عبارة عن وسيلة للتواصل بين الناس في السابق لو يعني رجعنا قليلا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث بالسفراء إلى الدول الأخرى كان يحتاج للمترجمين
1: فعلا
0: وكان يرى من هو
1: الذين أوفدهم إلى فارس والذين أوفدهم إلى بلاد الشام وهو إلى آخره
0: هذا الشخص الذي يستطيع أن يتعلم اللغة بسهولة ويستطيع أن يتأقلم في هذا المجتمع بسهولة يتم بالدفع به أو بإرساله أو إفاده إلى تلك الدولة الكتب الآن التي نقرأها نحن في المدارس وفي الجامعات
1: نعم.
0: ناهيك عن الكتب العلمية
1: نعم.
0: حتى الكتب الإسلامية
1: نعم.
0: يعني الآن لو مسكنا الكتب المترجمة
1: نعم.
0: التي جاءتنا من بلاد فارس مثلا بالذات
1: نعم.
0: من إيران وغيرها
1: أيوة
0: هؤلاء
1: أيوة.
0: يعني من العلماء المسلمين الذين أسهموا بإسهامات كبيرة جدا في نقل المعرفة وبإرسال وتوسيع ونشر الإسلام
1: نعم.
0: لكن لم يتحدثون العربية
1: نعم.
0: كانوا
1: صحيح.
0: يتحدثون لغات أخرى ترجمت أعمالهم هم إلى أيوة. العربية
1: نعم.
0: بالإضافة إلى الأعمال التي أصلها غربية مثلا الكتب التي تأتينا من فرنسا
1: المستشرقين
0: وغيرهم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأخرى فالترجمة صراحة تلعب دور جدا في يعني كيف توصل المعلومة للناس في أقرب وقت وكيف تساعد الناس إنهم يتواصلون بسهولة في هذا الوقت الذي نعيشه الآن ونحن بالذات في تشاد يعني أرى بأن إذا سألتيني عن التحديات التي تواجه الترجمة والمترجم في تشاد صراحة هذه مشكلة كبيرة الآن نحن نعيشها في تشاد والناس تعتقد بأنه امتلاكك لهاتف ولديك مثلا تطبيق جي بي تي ولا جوجل وغيرها يجعلك أنك مترجم، فهذا كذب،
1: هذا
0: ليس صحيحا. هذه نحن في مجال الذكاء الاصطناعي نقول بأن الذكاء الاصطناعي عبارة عن وسيلة أو مساعد للإنسان فقط.
1: أيوة.
0: عندما سابقا نحن كنا كيف نترجم في الجامعة؟ في الجامعة يأتون بقصة أو بنص
1: قصة
0: ويقول لنا في الامتحانات
2: يعني.
0: ويقول لنا ترجم هذا النص إلى العربية أو من العربية ترجم إلى الفرنسية. ولا يسمح لنا باستعمال القاموس أيضا.
1: صدقني. يعني تكونون هكذا فقط.
0: في السنة الثالثة ورابعة الدكتور واقف قدامك وإنت في امتحان يعطيك بنص ولا شفته ولا قريته، لكن منه في كلمات أنت قرأتها أثناء الجامعة. يقول لك ترجم، لا يمكنك استعمال القاموس. هذه هي الترجمة التي نريدها. خلال الترجمة أنت تعيش في عالم
1: آخر،
0: تصيغ بطريقة أخرى وتأتيه بشيء الذي هو يريده.
1: هو عبارة عن تدريب يعني
0: جدا، وتجد الكلمات التي درستها أنت خلال الفصل ولكن موجودة حضرة. هنا وهذه الكلمات هنا تأتيك بمعنى آخر
1: وينزل في سياغة
0: يتغير
2: في كل كلمة لها مترادف.
1: هذا هو
0: هذه هي الترجمة.
1: هذا صحيح أستاذ زكريا، بالفعل فالترجمة تعد جسرا حضريا يساهم في نقل المعرفة والخبرات ويعزز الحوار والتفاهم بين الأمم. طيب، كيف تقيمون واقع الصحافة والأدب اليوم، وما أبرز التحديات التي تواجه الكتاب وصحفيين الشباب؟
0: واقع الصحافة اليوم صراحة هناك أمل في هذا الجيل. وصراحة هناك يعني تخوف كبير جدا.
1: يا سلام. هناك أمل وهناك تخوف. جميل.
0: هذا الأمل نرى بأن الذين ما يسمونه بجيل زد.
1: جيل زد.
0: هؤلاء يعني صراحة إنهم محظوظين بوجود الإمكانيات. المادية. والتقنية. المادية يعني الوقت الذي درسنا فيه نحن يختلف من الآن،
1: ليس كما هو اليوم.
0: يعني أنا بتذكر أن إحنا نسكن في أمريكيبا ونمشي بكرعنا أبيه لغاية المركز الكويتي
2: في جهد ومسابقة.
0: شوف هذا الجهد هناك
1: في صبر
0: جدا
1: في أي حاجة، يعني
0: نطلع الساعة تقريبا 6 عشان نوصل 7:30.
1: لا يهمك هذا الفطور، لا يهمك كذا، أنت بس شغفك كلها على أساس كيف تخش الفصل.
0: ورجوع ساعة 1:30 ولا ساعة 2 هالرايح حامية وتعب وماشي وريسك وشنو ماشيين وجايين بدون أي مشكلة.
1: يا سلام.
0: يعني فترة 6 أو 7 سنة من أولى إعدادي لغاية الثانوية.
1: يا سلام. انزل. يا سلام.
0: والبعض يأتون من أنجيري لغاية جامع كبير هنا.
1: نحيي كل الشباب والله اللي صابروا واتحدوا صراحة.
0: يعني ما في كهرباء، نمشي ننوم شهرين أو ثلاثة أثناء خلال البكالوريا ننوم برا بيوتنا.
1: إيشنا هذه الفترة صحيح؟
0: كيف؟ باللمبة تجري لغاية عينك يجوا. فهمت كيف؟ الآن تجي الطالب في الثانوية يشيل ملابسه وديها للغسالة ولا عند جسنر ب10,000 يمشي وديها عشان في البريسن. يعني هنا مستحيل إحنا سيادة نغسل حاجاتنا ونكوي بالنار بالفحم.
1: فعلا.
0: هكذا إيشنا؟ درسنا.
1: فعلا.
0: لكن شباب اليوم أنا أقول محظوظين. ليش؟
1: لا
0: لأنه الآن مكان مسافة قريبة، الشاب لديه موتو،
2: إمكانيات متوفرة،
0: لديه موتو أقل حاجة. البعض حتى عندهم سيارات.
2: صح.
0: والبعض أقل شيء عندهم كلندو في شهر. إحنا ما عشنا هذه المرحلة. الانترنت وين؟ ما فيش تلفون، ما فيش. هم الآن هذه هي فرصتهم، وده نقول فيه أمل. لو استغلوا هذه الفرصة وهذه الفرصة الذهبية بالذات من انترنت ومن إمكانيات والوطن الآن حلوة فيها يعني رخاء أفضل من سابق. هذا نقول في أمل ونتخوف. لماذا؟ لأنه الانترنت بالذات والرفاهية بالنسبة للشباب
1: مشكلة
0: صراحة. لو تستغل
1: هي معضلة كبيرة يعني،
0: تعتبر سلاح ذو
1: حدين. صحيح.
0: لذلك يعني قلت لك يعني في أمل وفي التخوف.
2: أستاذ زكريا، الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو استثمار في مستقبل الأجيال، ولذلك فإن دعم المواهب الشابة يبقى ضرورة ملحة لأي مجتمع يسعى إلى التقدم.
0: الدعم صراحة مهم جدا. والتحفيز مهم جدا. والتشجيع مهم جدا. فالشاب عندما يجد يعني من يدفعه، لديه شخص يقف معه، هذا يدفع بالتأكيد إلى نحو التقدم والنجاح. أنا قرأت صباح اليوم لواحد من أصحابي وزملائي في الدراسة. وضع صورة لابني وعلق عليها ويقول يا ابني أنت كذا كذا ونجحت في الثانوية والآن في الجامعة، وأتمنى أن يمد الله في عمرك وأن أرى حرف الدال أمام. هذا الشيء صراحة أثر فيني جدا. وهذا هو الدعم المطلوب. حتى إن لم يقدم له شيء هذه الكلمة الكلمات عندما يراها ابنه ويقرأها صراحة تشجعه. بعض الناس يقولون بأن مثلا ابنك عندما أو بنتك عندما توفر له الإمكانيات فإنه يعني قد يضل الطريق.
1: أنت لم تقف مع ابنك، من الذي يقف معه؟
0: أنا عكس ذلك، عندما يكون لديك أبناء يجب عليك الوقوف معهم، ما تخليهم يشعروا بضعف أمام الآخرين، ما تخليهم يشعروا أنهم ناقصين من الآخرين، خليهم دائما هم فوق الآخرين. عندما يذهبون إلى المدرسة حسب إمكانياتك لازم تعطيهم أكثر مما هم يتصوروا،
1: وفر ما
0: تعطيهم 40 ولا 50 حتى ما يمشوا يكونوا تعبانين قدام الناس ويحسوا نفسهم قناقصين. فلازم الأطفال يحسون بالدعم، حتى عندما يسافر والدهم أو يتوفى بالتأكيد يعرفوا بأن والدهم دائما واقف معهم،
1: كان واقف معهم لكن
0: ويتذكروا زمان كذا وكذا وكذا. هذا مهم جدا
2: صراحة. أستاذ زكريا الحديث معك شيق جدا، ما رسالتك أو النصيحة التي يعني تريد أن توجهها للشباب الطامحين إلى دخول عالم الكتابة والرواية والصحافة؟
0: بالنسبة للشباب الذين يطمحون في دخول في هذا المضمار أقول لهم الأدب أو الكتابة يعني يمكن أن يأتي بطرق متنوعة وحسب الظروف. نعم. الظروف هي التي تدعم وتساعد الإنسان من أجل إن مثلا يكون كاتب أو أديب.
1: نعم.
0: أحيانا الظروف المحيطة به.
1: نعم نعم نعم.
0: وأحيانا بطرق أخرى هي ثقل المواهب والشغف.
1: نعم.
0: وحب هذا الشيء. عندما أنت مثلا تتمنى أن تكون أديب أو كاتب،
1: نعم،
0: بإمكانك أن تصبح ذلك إن أردت، وذلك عبر القراءة الكثيرة جدا والاطلاع والبحث والاستماع وغيرها من هذه الأشياء قد يساعدك في أن تحقق هذا الحلم،
1: لأن تصل الهدف المنشود.
0: أكيد نفس الشيء عند الصحافة أيضا، مجال الصحافة يعني بعض الناس لم يدرسون الصحافة
1: ولكنهم بارعين في هذا المجال،
0: أبدعوا في هذا المجال أكثر من غيرهم. لذلك الصحافة أيضا عليك قراءة والمتابعة والاهتمام والاستماع، وأهم من ذلك هو التواضع. يعني بعض الناس عندما يجد فرصة خلاص يحمل كاميرا أو هو قدام الشاشة يرى الآخرين كأنهم لا شيء، بينما هؤلاء
2: يعني
0: هذا خطأ كبير جدا.
1: هو من تواضع لله رفعه في كل الأمور. يعني أنت إذا تواضعت في شيء كما قلت أكيد ستصل إلى المرتبة العليا. يعني شكرا لكم على هذه النصائح القيمة التي ستكون بلا شك مصدر إلهام للكثير من أشهر الله.
2: نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، والتي استضفنا فيها الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا.
1: نشكرك جزيل الشكر على ما قدمته من أفكار وتجارب ورؤى ثرية، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتعلق في مسيرتك الأدبية والثقافية.
2: والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
1: كان معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الرحمن أغم رحمة وحاج حواء حبيب عمر،
2: وفي هندسة الصوت محمد نور موسى،
1: وفي الإخراج عبد الله طوش.
2: إلى لقاء جديد ونافذة أخرى من نوافذ المعرفة والثقافة والإبداع، دمتم بخير
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: صباح الخير بلدنا تشاد الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 بروفنس وتشاديين قاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. نلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدرجية. بعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 9. وفي الساعة 9 سوا لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير ديزوليتير طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميت سوا سافرت سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشادة. تنادون في نمرو واحد بس أنا أبل 61-53-53-20. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الأحد يوم 23 شهر 8 سنة 2026. في الكونسلات في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرات جونر بلين دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:04 دقيقة في استديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا ديوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول لفاصل الغنائي كمين تكنيك
3: لباسات رجالة موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العنات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان العميات رجال العميات رجال علي والميم في دول الرجال على البلا ما بمغري يا دول الرجال.

0: سيفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما دنسيتيني أنا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراضة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مدرس رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرعان يدنا كزرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي صبنا الخلف كالضباط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمع التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يعد رجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم اليوم يعد رجالا كم من يال بنسى البلامة والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني اليوم يعد رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جودة ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنة.
2: حسين السيماتير ريتشارد في كل مكان نواكب الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم مفجر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ زكريا مرة ده إن ده مكان في كارتيه قوي سيكسيون 2 يلو 81 لو 1 و 2 خلي أجل أجل بمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكانه عشان البكان ده فوق مشاكل كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاخنا وفا عائلة ميريمي وعائلة حسين أبو آدم في جقدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة اللال مجاورات بوفاتنا بتم وزوجتهم ميرم بت الحسين أبو آدم زوجة جبرين حسنة ماتت أميس السب وسرقة تبقى اليوم الأحد بعد الدور في هلة جقدي هلة هلة بلام إمر رمضان على هل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الشيخ أجيد قدس فكي آدم حجير محمد حجير آيلة سياق أبا كر آيلة هارون أبا كبير آيلة يونس أبا كبير الضي عبد الله السوار أحمد فكي أحمد فاضل إيسى آدم أبا آدم الحاج حسين عبد الله دليجي بول أكا دليجي مكايلة موسى الشيخ البشر بخاري الشيخ لوراء أحمد دليجي جد أحمد صالي توم صالي الحاج أحمد صابون صالي أحمد أمير إساقة والحاج علي عبد الله لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة وأهل الكارتيه والأهل البعيدين والقريبين الأهل النجاد والكاميرون بوفاة أنا زوجتهم وأخوتهم القماش سياقة أبكر ماتت أو التمس في هلة موبي ده هناك في دولة نيجيريا الفيدرالية وهي زوجة الشيخ أجيد كدس والسرقة تبقى اليوم الأحد بار الدور في كارتيه شدر ثلاثة الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 8:10 النشرة باقي لها 5 دقيقة لكن نمشي ونسمع أغنية وبعد دي آيات كمان تلقوا النشرة الدارجية

0: عبقري كاش أربح كاش في كل أنحاء حانا تشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجة هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدب من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. باريكاش المراهنة متاحة للجميع.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب. إن داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.

0: سنو سمعت راديو تشاد الساعة 8:15 دقيقة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار. أنا اليوم فجر يوم الأحد 23 أوت 2026، والنشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قام بتابي بجولته التوئية في الأقاليم السبحانية حنا بلدنا تشاد بعد إندي صباح. الوزير كان وصل في مدينة أبشي أسمان إقليمنا ذروة الداي، وهناك كمان لقى المندوب الحكومة في جنب الإقليم بحضور هنا للأمال القريبين 100 وطوالي بس كان سو ملمة بخصوص التوئية دي. خلينا نسمع للوزير عبد الرحيم عوض الطيب في ميكروفون هنا راديو تشات.
2: إني رشوق تلين في كلام سيا هنا بايمنا. ولا قبال ما يمردك نسولم فاكسيناسيون نتا أموم نسولم يخايا ولا كان مردك نداوم وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدواء الأدل. بس كان دواء ما أدل قال نخدم بيه دا ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
1: البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سويتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدلي الزميل عثمان أدم الدود. النهار هنا التوقيع بخصوص القرارات رقم 13-25 و22-50 و22-42 المجلس الأمين للأمم المتحدة بفيد عن الأعضاء عن البلاتفورم عن الأمين الساحل قسم عن الشات. الأيام ده كان يوم المفتوضة كان كمل هنا في العاصمة جميلة في المركز سيفوت الكمالي كان رأسا الأمين الأم عن الوزارة هنت المرأة والحماية هنت الطفولة الشريفة التي قال ما خلينا نسمعه شنو قال وقت ما ختم الخدمات.
3: إنيشاتيف أنا بلاتفورم أنا جي 5 سايل سيكسيون أنا تشاد لمن اللي أفي جي 5 سايل قاتو أورغانيزي رانفورسمان أنا الكاباسيتي أنا الشباب في السلام الأمني والمرأة كي كيف الأوين دا يبارتيسيبي في السلام دا دا شغل مهم. عندنا الريزوليسيون 22-50 دا بخص الشباب كلام دا أما أنا اليوم لوم مهيني نهجو في أفي والسلام ويدار ينتو خيبل للناس لا يفهمو في يمتوهيني دا انتو كل ودو قدام الأوين دا ضرورة يقود في السلام ونشوفو كي كيف نسو البريفانسيون والميدياسيون.
1: في أخبارنا انت الدواجر برا المركز هنا الصحة هنا تشالو زودو ده في بروفنس هنا جيرا كان لقي مساعدات عبارة عن دواء. الدواء ده كان انتهى للمركز ده الذي بيتي زارة نزل بناتين ده بحضور هنا البريفي هنا ديبارتمان ابتيور ولا مسائل المحليين ولا مسائل هنا الصحة. الخبر كمان جاب لنا محمد عمر مرسل مراسلنا في المنطقة. في أخبارنا الرياضة وفي إطار بطولة هنا فوليبل 2026 الفريق هنا تشات قاب بيستعيد عشان يستعيد عشان يمشي ويلعب في الكاس الأمم الأفريقية هنا الفوليبل 2026. شدارة بتشات كان قابلة للمدرب الوطني هنا الفوليبل كانتو كادري كان حج لنا بيكون الفريق خلاص جاهز وقاي يرجى بس متى الوقت يتم عشان يمشي يوم 7 سبتمبر الجاي عشان يشارك في البطولة. خلينا نسمعه في ميكروفون راديو تشات.
4: بدأنا من 20 جويلية تمرين أنا يالات جسكا 15 أود بعد نادم جديد جاء تعاونينا بيكون تمرون وزيارة عشان ماشين لكاس أنا أفريكا أنا كرة طائرة فينا جاب جديد وبتمرنا بعاوننا في الحاجة ما يعني عندنا مشاكل كثير عندنا خدمة سجل نخدمه عشان دور ننجو عندنا صعبة في الأفريقيا في 54 دولة ده الرياضة في كرة الطائرة ده جاي في 7 ران في أفريقيا ده شو خلانا هسا نقول نسوي جهود عشان ما ندور نبغو بكنا لنا نودرو كان ما سينا جهود البكان ده بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطن وما عندنا إياد دقاق في ورانا ده المشاكل عشان يال ده كله جو من برا وعلي من غابون وعلي من بوسوانا وعلي جو من زيمبابوي وعلي جو من كاميرون don la menam hagan tamuru donc beda san don nogo najid nogo yabgalena kois washan kullu kal balad bafara hoga namsho nogo darna tidda mama agul lel litashadi washadi wadi bukan shaf harbada bidora yansur go daba gudrinna ma ina wa ma kasalani yala da bukhadu sho musculation bu so shunu kullu ke ugan fatwa ilim télé la nom de douce fogan da fogan balanna difficulté de ma from bureau public chia doro sho chia san tamuru foga yala da me maja ajala lisana gana tardu fil hakuma hakuma lisama antana rat mission duru mi anna ma waqifin anya da pre atsara normalement le 13 septembre da notre tayara nom sho tunis dal hadi mawjud don aina faddalina shughal chia wal ilm da sagan khadumulon duru nawsul fil hudud changement big shughal katir bigi mais aina kuluma naimin bekin shia shiin o moanu numu ashan in gudra na yalla albuj min bara yantun gudra championnat hin ila wigi fatsha doroke akoma tugun fok tawinina ashan shul yal duga bana duga shan turuma shukki
1: الله سميتو ده هو المدرب الوطني انا الفريقنا فولي بال حنا تشات كانتو كدري سميتو في ميكروفون انا راديو تشات كان مدرب زميل حسب الكريم محمد سعيد ابا زين في الصفحة السوداء زميل بابجي جان جدنا اتوفى الباري ودهيني في العاصمة الجميلة في اللبتان الكبير بابيجي جان جدنا ودا ريجيسير باترون عن الانتين في راديو تشات جزء لهدي وقت ما مات راديو تشات فقدت واحد من امالها المخلصين الله ينتي بكان حنا مرقدة دوك سعيد كرقم فيديل الساعة 8 وتقريبا 24 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشات دي نشتغل أخبارنا اليوم فجر شكرا لكم أنتم القاعدين تتابعونا حاليا من مدينة بيشي ومن تشالو زودو ومن أي مكان بواسطة هنا الراديو تشات دي نشتغل أخبار كان جهزوا التحرير ترجمة قدمها لكم جمال عبد الناصر الشعب باكي قيل ورقدوا بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدر

باكيو سمين الفنان التشادي الكبير موسى ودعت الله للمزارعين البقارة. نرجع للسيدو عشان أقري لكم واحد بلاغ. أنا وفى الهاج ولد مبتيوة وكل أسرته في مبتيوة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين بوفاة نبيتة ومرت ولدة عشي بيتة تجاني ماتت الباري والسترة تبقى حس فجر وصرغة كمان تكون مباكرة الاثنين في مبتيوة هلية الدلقية أبا الزين حسيني مكرر الهاج والد مبتيوة وكل أسرته لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل لله المجاورات بوفاة نبيتة ومرت ولده عشي بيتة تجاني ماتت الباري وبسروة حس فجر وسرقة تبقى مباكرة الاثنين في هلية مبتيوة هلية الدلقية أبا الزين حسيني على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويداخلها الجنة. الساعة 8:31 دقيقة نمشي لدوب سادي نلقى الفنان تاجينا 200 عادم القوم عادية خاصة لكل الناس الهليان كابتيو برانشي راديو تشات وبنفس المناسبة كمان نقدم الكوندوليانس كلنا باسمي واسمنا الاكيب اللي قاعدين نخدم سوا بوفاة الجران فرير جان بابيكي إلى ديسيدي فنقدم الكوندوليانس حقنا للفامي فلوري وكل الأهل والأخوان الريجيسير التكنيسيان الفورماتيسيان الجورناليست الكاميرامان المونتير في العنماء نقولوا كلاوة للجران فرير جان بابيكي كابين تكنيك.

مسلمين سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 9 سوا سوا داخل الاستوديو تروانا لأونما ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد تنادوهم في نمرة التليفون 61 53 53 20 60 واحد 50 و 53 50 و 23 ده بس النمرو أنا الأبل ننتوكو نمرو اثنين آخر ده ترسلوا فوق رسالة بالفرنسي وبالعربي 66 24 15 89 60 و 6 20 و 4 10 و 5 80 و 9 تيغو 93 33 24 14 90 و 3 30 و 3 20 و 4 10 و 4 تكتب رسالة ونقرؤها لكم ده كل كيف خدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأبلات انجينير بلين دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم جهز البرنامج وبقدم لكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9:02 في سيوتروهن الأونما نمشي نسمو أغنية حلوة بعد 3 دقيقة نشيل الأبيل هنا للمسلمين في 23 ولاية هنا بلد نجات بلد توماي كم تكنيك ألو

0: أوي الفنان الكبير الراحل. نقول فوق صبر خير لكل الناس اللي هنيان كابتيو برانشي غاديو تشات في كل مكان. داخل الاستديو عندنا ضيفة اليوم معانا زي ما كل يوم الأحد بيجينا إنسان قديم سواء مستمع رجل ولا مرأة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: الاسم الكريم.
1: الاسم الجاسين موسى تشاريه 100% لكن ما جنبية.
0: إن شاء الله معانا داخل الاستديو مستمع قديمة الجاصيلة موسى شادية 100% لكن هي ما أجنبية. 60-51-53-53 أنا في انتظار المستمعين. أنا غاديو تشات أنا في انتظاركم. صبر خير لكل الأعضاء جروب غاديو تشات. أنا مال عزاز أنا ما فوق في الرأس. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشاتية. ألو غاديو تشات. ألو الو مرحبا.
2: السلام عليكم صاحب الفخامة الداني سر رمال عزيا
0: الدابة الجمهور والدابة النايرة بين مكة والجزائر.
1: عليكم السلام جواير الشمو الدابة الجمهور. صباح الخير.
2: صباح النور والسرور.
0: هلا جواير كيف الحال؟ كويسة
2: علي بخير كراها ما ينزل.
0: اها تقولي صباح الخير ليا توماما.
2: قبل كل شيء نقول لك يا صباحي لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه.
2: الى المهندس الربطاني معاك بكتابي شركنا في بين.
0: ايوه.
2: الزبط تحياتي لكل المستمعين والمستمعات بخص منهم بالذكر ديك المعاك في الاستديو ديكة الشرف المستمع الكبيرة. الجاسيلة متفتادية 100% ما اجنبية.
0: لكن هي اجنبية لكن.
2: ما أجنبية تشاهدية 100% قوة الفجر وعشية شرفنا شرف كبير.
0: أيوة
2: كل الشكر والتقدير والاحترام الجميل. كل تبارك الله على جروب راديو تشات أنمال عزاز أنمال فوق في الراس. وأعرفنا صاحب الفخامة الجامعي سر رماد
0: محمد
2: نصر حماد محمد نور موسى. مصورة حسن فاتحة الجنان حرم السلوك أبو يوسف عبد الله حامد.
0: أيوة.
2: عبد الله ابن آدم أبي زارد النود اللي بيطل سمى صالح دريس. تبارك الله مستمين أنا مدينة البشم دراد اللي سمسكين والغادر الماء بارس سيميتا بقادر البسكنة إلا التاجي.
0: أيوة.
2: تبارك الله مهاسم يونس محمودي لارندي سمينة مهمة ثامن حسب الله مبنسة أنت أحضر سنتجين. مريم سيد سليمان أبن أحمد النور لمدي سلامات. وما ننسى حسين هارون بن مدينة مندو.
0: أيوة.
2: محمد أبو أكبر قزا.
0: نعم.
2: زهرة بشير بيامان وير. وما ننسى المسلم الكبير آدم أحمد أميان فات المفتحين.
0: أيوة.
2: سلطان كريم وأسرة مصمج على المجال لتكبير البلد مسلمين أنا مدينة القدرة تزيد القدرة مهجر.
0: أيوة.
2: هنا الكبار جبت محمد طاهر فنداتر الدورة رمض عمر بحرف جو بنجو.
0: نعم.
2: أحمد بارسان المسك البسان. حسن أحمد كبير موزوجي تحفتي لازي.
0: أيوة.
2: مضي أعظم عزيز أفغان. كشل كشل
0: كائر كشل راجي.
2: وما ننسى رخي يحيى من مرموسي وما ننسى أخوي جيم من كوربو.
0: وأخيرا
2: وأخيرا ما ننسى القال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة ديفورو.
0: شكرا جواهر الشمو آدم وكل أسرته من أمريكا. بنقول لك صباح الخير وصباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين. ألو غاديو تشاد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا ومن وين؟
3: طاهر درومة من مشاقة.
0: مشاقة أبو ظبي.
3: أكيد هو كلين مسكين ما تلاقي.
0: أنا ده سكت بتاما بالكلام خلاص.
3: أنا
0: خوفونا.
3: أجب.
0: يا وقت قلت أي صباحية لا يأتوا طاهر درما أبا من مشاقة.
3: أوكي نقول أي صباحية لك أنت وكل أسرتك وللمهندس. وللمستمع الكبير جاسيلة موسى.
0: تشاهدية 100% ما هي أجنبية.
3: ما هي أجنبية ونقول صباح الخير للسيد عمر أمة وآدم أرخصو وهناك كابتن جعفر من دجا.
0: أيوه.
3: عبد الله خير وهذا من ليلة كلير وسوى الخير هناك لجان وهذا من سلفاش يتيم ما لبا يمدي سري سفر شا من أنقب شايب نعم.
0: أيوة.
3: منصور حسان كوميسير سين تقيل معاسي نونيز معمودي.
0: نعم.
3: وسوى الخير هناك لماجور سريع بوري.
0: ألو طاير عندك بروبليم أنا ريزو. أيوة.
3: وصباح الخير هناك لسرتر جام من انقب وشايب وقالوا راح تنور لهم لسلامات
0: اها
3: وهناك بليس بيجام وداما محمد اتاكي الياذا بكر اللالي تشيتوا
0: واخيرا
3: وكل المستمعين عندي ما مستمع
0: وانت بشاير سلام عليك
4: الو
0: الو
4: الو تجاني جرامات
0: مرحبا يا تمانا
4: الحمد لله ما كل دانا كاريبور جيني من بطة البقرة
0: من بطة البقرة
4: ايوه
0: داود من ايه عمر عمر وا
4: عمر اما
0: بعرفك
4: كيف حالك رامبر
0: نانو انا بطة البقر
4: وي جسيرا
0: انت قال قلو سبع الخير لي اتو
4: انا قال قلو سبع الخير لكل مستمعين ومستمعات نقول قبل كل شيء صباح الخير لكل وتر التاير درما من أرض مشاقة وما ننسى المعزومة الجاسيلة موسى شارية 100%
0: أيوة
4: وما ننسى جواهر الشمو آدم ونقول صباح الخير لكل وتر التجاني سير رماد
0: شكرا
4: خريج إدريس من باب المدينة
0: أيوة ألو فات 61-53-53 أصيلة شارية 100% انت دخلتي كاب سنه كم؟ الو
5: الو
0: مرحبا
5: مرحبتين
0: يا تو معانا ومن وين؟
5: معاك رخيه يحيى من ملموسي
0: رخيه يحيى من ملموسي هناك في بروفنسا نجيرة ايوه
5: ايوه ما قد قبل كل شيء نقول صباح سعيد واهل سعيد ونهار سعيد وراحه سعيده لي جيت ولكل اسرتك
0: شكرا
5: وللمهندس انا اليوم الربطانه معاك
0: ايوه
5: والمعزوم
0: عجي أسيدة
5: موسى
0: ايوه
5: صباح الخير لجوائر الشمو آدم
0: نعم
5: نصر عبدالله
0: نصر
5: حسين تقيل
0: ايوه
5: على مرخصان توني شيشة
0: نعم
5: أسر روماندو شيخ الشيوخ
0: اها
5: حسين هاروز
0: ايوه
5: بنت عمدو دنا آدم
0: اها عبد الله دنا آدم ايوه
5: وما ننسى صاحب الفخامة تجاني سير رمال من كلمات هو كل أسرته
0: شكرا
5: وأسأل المستمع الصغير حرم آدم
0: أيوة
5: حرم السلاء لبو من بوكورو
0: أها
5: من بس أجل بوكورو 102.3 محمد أحمد أبو تريكا
0: أيوة
5: يبين تيري
0: محمد
5: أبا زين أبونا وزوجته هوا بازوغة من باب الرحمة
0: أيوة
5: على جزاريا من بكين أخويا جوي من كورغو محمد الزايد عبد الله الحافظ المعروف بالبيتر
0: ومامي ومامي من جامي أخدر
5: علي جودين المعروف بمامي والوالدة زارة هلو ويحيى هلو من الجمينة وزارة الصفو زكريا هلو زكريا الصفو ومحمد هلو والوالدة العزيزة المحترمة زارة مصطفى الموسي والتيتر عليم يحيى بطول يحيى هو يحيى زينب يحيى يونس يحيى ومحمد يحيى
0: وأخيرا
5: وجدتي خديجة حمطة وما ننسى المستمعين والمستمعات بصفة عامة والدالي فخارجهم بصفة خاصة ونتمنى لكم طول العمر
0: شكرا لك كمان رخية يحيى من ملموسي شكرا كثير دكتوريون أردت ليزابيل أصيلة شادية 100% أنت عندك كم سنة قاعد تسمع الراديو دول؟
1: قام تقريبا 20 سنة
0: 20 سنة قاعد تسمع الإذاعات
1: أكيد
0: وانت دخلتي اول كده في اي كاف في كاف ولا في كاريفور
1: اول مره في كاف النصر
0: كاف النصر
1: ايوه
0: ما شاء الله تبارك الله وبقيتي عندك منصب ولا عضو بس قاعده في كاف النصر
1: والله يا انتوني دي
0: بوست واحد
1: انا اوين
0: نعم
1: هذا سكرتير
0: ما شاء الله
1: ايام احمد بكر الدباي رئيس وكداك ده كاف النصر حلو
0: نعم
1: ما مشي لليوم
0: أيام زمان
1: وقت زمان نعم. كاف النصر بقول كاف
0: نعم
1: وندمي فوق
0: إن شاء الله
1: ورا شفتك ما جباني ده أنا النازل منه
0: مين بوست أنا كده دليت
1: ورا في الآخر ده إننا كان عندنا حفلات كله نفوتو ونقبله
0: نعم
1: كيه تعبين ما تقريبا قريب ماشي 8 سنة أنا في كاف النصر ده
0: أيه
1: من كاف النصر شفت كي ما جبانا جيت عندما في كاف كاترفندوس
0: ما ايوه ما سيد الرئيس يعني من النصر ده بتان جيت كاترفندوس
1: ايه جيت عندما ما سيد الرئيس محمد صالح
0: نعم
1: وكداك ده مريم الشاري رئيسنا
0: نعم
1: ما من مريم الشاعر جاء سيد الرئيس محمد صالح
6: نعم
1: اسالي عندك لا غادي ماما مصالح في
6: كافه اسالي انت قاعده عضو انا كاف 92.5 اوكي شنو كان علاقتك مع المستمعين ولا مستمعات القاعدين بتابعوا 92 النصر راديو تشات اف ام ليبرتي علاقتك كيف مع البنات ومع الرجال
1: والله علاقتنا ما شاء الله كويسه
6: يعني تمشوا في المر
1: في الهلو في المر في الهلو
6: نعم
1: وكاف 92 ده سوينا فوق شغل كتير
6: نعم
1: ما قصرنا
6: ايوه
1: تيرمنا شذر
6: ايوه
1: في التكرة
6: ايوه
1: في الاخر جينا في نيمينا فار وكل تيرمنا فوق شذر
6: نيمينا فار هناك
1: مشيتوا مشينا نيمينا فار وكل
6: ان شاء الله ايوه
1: وفي الاخر جينا ودينا صدقه كل قسمنا في المساكين
6: ما شاء الله
1: في كاف 92 ما سيد الرئيس محمد صالح
6: يعني قدمتوا خمام كتير
1: قدمنا خمام كتير ما شاء الله
6: أنا شفنا الكاف 92 مشوا أنتوا دم كل شفناه
1: جينا أنتينا دم جينا قشينا قشينا في الأبطان دول كل مشينا قشينا
6: نعم
1: لكن قدمنا صدقة كثير
6: إن شاء الله تبارك الله
1: 92 زخادم
6: أوكي أصيلة شادية 100% عندك مستمعين قدام عرفتيهم حاليا قاعدين تقدر تقول لهم صباح الخير من راديو شاد
1: نقول صباح الخير للدورة رمات
6: أيوه
1: جو عمر دالو ما ننسى دبيت ماما الطاير نقول
6: نعم.
1: مبروك صباح الخير دول مستمعين القدام
6: نعم
1: ما ننسى الزميلة سعدية بكر فرما إكزال
6: كات فوق كات جمعنا بين كات
1: زميلتي مرة واحد
6: ايوه
1: الدنيا بقت
6: قاسية نشأت نعم
1: الدنيا أيوة. قريبة الأخوان كان هي يعطوك نعم. ماشي في
6: جمعنا بقت كبيرة
1: إن شاء الله
6: وما
1: ننسى كل المستمعين
6: نعم
1: ما ننسى التجاني سير رماد أبيض
6: شكرا
1: الربطاني في راديو تشات
6: نعم
1: ونما
6: نعم
1: ونما فوق الراس
6: نعم
1: ما ننسى جواير الشمان كلها صباح الخير
6: أيوة.
1: كل مستمع قديمة لكن علاقتنا ده بس قد نسوي إن شاء الله
6: ده بقى تربطوا
1: ده بقى نربطوا
6: ربطوا كويس إن شاء الله 60 و53 53 أنا في خدمة المستمعين أنا راديو تشات في 23 ولاية ألو
7: ألو
6: مرحبا
7: كيف الحال؟
6: الحمد لله يا تو معنا ومن وين؟
7: إبراهيم عيسى
6: إبراهيم عيسى من وين؟
7: من البشا
6: أم درادر هلي تلقادر
7: الله يرضى عليك
6: قالوا المسكين فوق ما بقول إلا التاجر
7: الله أكبر
6: أيوه تقول صباح الخير لي يا تو
7: الله صباح الخير لهارون جمل فاتيا
6: أها
7: وصباح الخير لناس السويني وأميا أم لقاديب وكل البكاس الحوالي البر كله سلم عليهم
6: أيوة
7: وما ننسى كل ناس أتو فنجمينا وفي القارب كله نقول صباح الخير إن شاء الله
6: يعني كمان نقول لك أنت صباح الخير ولا أسرتك ولا كل الناس أنا ولاية وداي نقول لكم صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية Donc ça dit parfois il faut être prudent parce que certains gens qui sortent dehors là, on fait signe qu'ils coupent directement. Allô Radio Tchad. Allô. Allô Radio Tchad.
8: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et tu m'as nommé où en?
8: Mohamed Sami Tambon Santé, Madina Kabir.
6: Ah, petit frère, ça va?
8: Mon grand frère.
6: Walda Bashi. Kay. اليوم ده نقسم سرقة لكن
8: سرقة ده قسمه لنا ساعد بشي عشان الله يجيب المسرق
6: انت يوم ما صليتوا بتان قلوا صلوا آخر اها ام بون سانتي تقول صباح الخير لياتو اخوي اها تسلم ياتو
8: نقول صباح الخير اولا لك انت وللمستمع المذيع سيلة تعجية ما اجنبية
6: ايوه
8: للزميلة جواهر الشمو آدم أميرة المستمعين
6: أيوة
8: لعلي زادو
6: أها
8: كومتري سان تقيل
6: أها
8: لتاير درما
6: أيوة
8: بنت أحمدو
6: أيوة
8: والقمراوي لوم دي السلامات
6: أيوة
8: ودليقي كالتوم السالي حسن القوني
6: أها
8: مريم جد سليمان
6: أيوة
8: زاد يامان وار سرية القاسم
6: أيوة
8: عمر إيسا
6: لارندي كمينة
8: نجي محسنين لارندي كمينة ونجي إلى الجراند فرير حسب الله حامد حسب الله
6: أيوة
8: عبد العزيز حامد حسب الله زارة حامد حسب الله مجد محمد فاتن زارة أحمد مهاجر
6: أيوة
8: وللأم مريم ومحمد ولأبي حامد صب الله
6: ربنا يخليهم لك إن شاء الله
8: إن شاء الله وللبيتي فرير حسن أبو فردوس
6: أيوة
8: وما ننسى كل الشباب والمستمعين اللي عنده يتابعوا إيرانتي
6: أنا كمان ما ننسيناك محمد حامد صب الله من بون سانتي من مدينة أبش نقول لك صباح جميل واحد حلو من الإذاعة الوطنية التشادية شكرا كثيرا ديامانوار والبر غزال هناك من مندو ألو غاديو تشاد
9: ألو سجاني سرامات
6: مرحبا يا تمانو من وين
9: ماذا جيد برو من هارة سجافة
6: من سجافة جيد برو ما تقول صباح خير لي يا تو أخوي
9: قول صباح خير لي بنت أسرتك
6: شكرا
9: أولى المعزومة
6: يا أصيلة موسى تشادية 100%
9: ما
6: أيوة
9: نقول صباح الخير لجواهر الشمارم
6: أها
9: نقول صباح الخير لجروب تشات أونوما
6: أيوة
9: نقول صباح الخير لتاير درما شبكة رجماء حسن جبران كارلا أفندي تاخ نقول صباح الخير لدرمان نسين حسن روماندو علي عبدالله بشارة بيتولار جيتا مالا عشاق مالا نقول صباح الخير هنا لقضية إدريس نام باب المدينة قضية نعم. من دم شعر برميل نقول صباح الخير هنا لكابتن جعفر هنا من دوغيا
6: أيوة
9: صباح بكر هنا من دانونا عبد الله البكر بلال الخزال هنا من عند النفارة بلال فجدو
6: أيوة
9: نقول صباح الخير هنا لأفان جتا خرس هارون
6: أها
9: قادم جبرنا من الموضوع كل المسلمين المسلمين
6: شكرا كثيرا يا كمان سلمناك انت وكل الناس اللي هلين قريب تابعونا من سقيطك ومين انا ست مرة نسمع في العاصمة انجمينا دوب سادي نقروا الاس ام اس وبعدين نقبلوا للابل نقروا الرسائل المستمعين بقول صباح الخير صباح النور صباحكم محبة الرسول جاني سرمات معكم المستمع عبد الله دنا ادم من حارة انقبو الشايب قبل كل شيء بقول تحية صباحية لأنا ولأسرتي وللمهندس دوب سادي كركنا فيدل وتحية صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأمه العزيزة خديجة أبكر وبقول صباح الخير لأخوانا وأخواتا ولرفقانا وبقول صباح الخير لساسر شايب من أنقبو شايب لآدم الخسوان توني شيشة علي زادو الدنو جواير الشمو آدم طاهر درمة من مشاقة وأخرس جبرين والدكتور حسن القوني من أفرك ولأشوف علي هارون ولنصر النصارى الماشي فا خسارة ولحو إدريس وبقول صباح الخير لكوميساري سانت جيل ومحمد حامد أمبون سانتي ومحاسن يونس محمودي من مدينة أبشي وصباح الخير لحسين هارون من مدينة مندو وصباح الخير لكل المعلمين والمعلمات وبقول صباح الخير لكل الشباب والشابات أنا جروب غادي تشاد وأنا مال أوزاس وأنا ما فوق في الراسة وصباح الخير لكل التشاديين القاعدين داخل تشاد والخارج تشاد تحية من أخوكم عبد الله دنا آدم عنينا كمان سلمنا كثير صباح الخير جاني سرمان معكم قربة أبكر من أنبوغنا بقول صباح كبير لجدة أبكر ولمال أبا مال أبا من كسري وشريفة عبد الله من مساكت شكرا كثير لأول مرة أهد سعيد لكم ولكل أسرتك ولكل الصافيين والصحفيات معكم الدكتور ياسمين عبد الرحمن من مدينة أبشي أم درادر ما بسكن إلا القادرة يو إنزين أهد سعيد لسكان مدينة أبشي خاصة وتشادين أمة وتمنى العافية والسلامة لتشاد وتقول ألف مبروك لأختها شيماء عبد الرحمن وزوجها مكي بالزواج إن شاء الله نتمنى لهم كمان حياة سعيدة وبيت بارد بيت مال وإيال وتقول تحية صباحية لسكاننا مدينة بيلتين وخاصة لبيت عبد الرحمن محمد نتمنى لهم السعادة والعافية شكرا كثير بونجور غاديو تشاس محاسن يونس محمودي لارن دو كامينا من مدينة أبشي تقول بون ديمانش لتجاني سير رماتا وللضيفة جاصيلة تشادية 100% ولأمها رخي عبد الخالق إدريس وأبوها يونس محمودي عبد الله وبون ديمانش لجدتها أجي أمن محمد آدم من جرمية وبون ديمانش للجراند سير حقتها أمن بشري توم والبتيت في ستر المنتهى بيت عبد الجليل آدم وبون ديمانش للكوبينة سادية حسنة من كمينة 1 وبون ديماش كمان لأخوه النور أحمد النور لوم دي سلامات أحد جميل للأعضاء نقروب غادشات ونمال أزاسة جوائر الشمو آدم محمد حامد حسب الله بون سانتي حسين تقيل طاهر درما أبا عبد الله دنا آدم سمحة محمد الجاشة من قوي وحسين هارون من مندو شكرا كثير لرن جيكامينة بونجور تجاني سيرامس كابتن جعفر من دوغيا بقول لا بون ديماش لأنتوني شيشا لكشال رادي طاهر درما من مشاقة آدم جبرين من مردو عبد الرحمن حسين كولاندومين من ديمبي النور آدم تاكسيمان من ديجيل الحاج زكريا من بيتكين شريف عبد الله من مساقات نصر عبد الله حجر علي من كوندول حجة توريا من قوي دي حجة عاشية من قوي وعثمان دار السلام محي الدين زينب محي الدين فوزية محي الدين

Petite sœur Akuta Ashita Jimmy Zakaria min Shari Talatin, ou la grande sœur Mami Jimmy Zakaria min Shari Talatin Mètre, ou la petite sœur Noura Jimmy Zakaria min Centre, ou le petit-fils Bachir Saleh Youssouf, Youssouf Bachir, Khadija Saleh, Katouma Saleh, Bakita Saleh, Mohamed Saleh, Oma Bonso, Alpirat, Oma Marjani Serama, Shukran Katir. Abdallah Dana, Bougoul Bissali Matif, Aji Asila Chadia, Mia Filmia, Mia Ajnabia, Gata Semak, Gare Jambina Taban. Mariam Yanke, Min Bokoro. تقول بونجور لأنا والضيفة في البرنامج ولأمها حسنة إيسا وأخوانها وأخواتها عبد الرحمن عبد الله أخي فني وكل الفورماتر وما تنسى كل الأخوان وكل الأسرة أني كمان سلمناكم كثير بونجور سي عبد الله باتشا من غوتشي مرسي سلمنا كثير عبد الله Sabar khair radio chat onama, je m'appelle Hadji Ashi. Bon Hadji Ashi, garen leki risala. Asia Mohamed Abdel Mannan min Abeche, tqoul Ahad Saïd li walidata Halima Assimih wa li walida Al-Ghali wa akhwata wa akhwana wa khal Abdullah Assimih wa li kull al ahl wal umal lan iza'a. Shukran katir, salamnak katir. Abakar Omar Barka. كلام عربي مكتوب بفرنساوي وما بنقري صراحة قلنا أكتب لنا الفرنسية النورمال والعربي الصحيح وأنينا نترجم لكم تحت خدمتكم إن شاء الله بونجور جاني سيرمات آدم يوسف من بوكورو بقول بون ديمانش لأخو أمين أمداي بون ديمانش لجواير الشمو آدم من نجمينا ولجاصيلة شادية 100% وبون ديمانش لكل شادين شكرا كثير سلمناك أنت وسلمنا ناس أنا بوكورو Bonjour Radio Chat, Jani Hissène Ramat, Ousma Bougoul, Ali Zadou Adanou, min quartier Amrigebi. Bougoul, bon dimanche, le Koula Ladana Gourou Radio Chat Onama, Tahir Drouma, wa Maimouna Mai, Amérique B. Ou le Koula Tchadina, ou Tchadiat. Sabah al-Hub wa l'Ihsana, Sabah Maktoub Bima il Mas, Sabah Maksous le Aghla wa Az Nas, le Mariam Ismail Jibrin, al Maroufa bi Mariam Nahda. Mariam la Renaissance, yani. ما شاء الله زين السلام عليكم ورحمة الله معكم حواء عبد الكريم من بكرة تقول صباح الخير لأنا لسرتي ولمريم الشاعر ولجوائر الشمو آدم ولكل الصافين بصفة عامة وصباح سعيد لأمها فاطمة ذهب وأبوها الحاج عبد الكريم وتسأل الله السلامة أم بين المزارعين والبقرة ربنا يجيب الأمن والاستقرار في بلدنا تشاد كف اللهم أمين يا رب العالمين صباح الخير زارة شادو من قوي تقول صباح الخير لمالوم علي المعروف بنور البنات من مدينة سار تتمنى لي السعادة نهار سعيد شكرا كثيرا صباح الخير سي عثمان ميقادي من امتمان بقول بون ديمانش لكل الأعضاء أنا الإنيو وما بنسى جيمي شيمي ولد اللمير في أبجوغان كبير ولكشال راجي ومحمد صالح عثمان أشوف علي هارون عمر دالوب جو بن جو آدم مرخصو أنتوني شيشا صالح بن محمد صالح اس بي اس ولأبكر خالة أحمد أبكر الدباي سامح محمد عبدالعزيز المحبة غدر أصيلة شادية 100% ديبيوتي محمد تاير الدورو رمات الكونسي عثمان قنبو عبد الرحمن كلاندومان حسن رمان الشيخ الشيوخ فاطمة زارة مؤمن أفزاز جوائر الشمو آدم كلهم في نجمينا شريف عبد الله في المساجد ومال أبا محمد في كسري ويسين هارون ولا بكر شكرا كثير السلام عليكم ورحمة الله صاحب الفخامة الأخ تجاني سين رمات معانا معاكم أحمد شايب أحمد من أمدرادر هلة القادر يقول صبر خير لكل أسرتي وصبر خير لزوجتي الكريمة حليمة حامد وما بنسى أمه والجدة جدو وجواهر الشمو

0: وصباح الخير لأسرة شايب أحمد، وصباح الخير لجروب أونما، سلمناك كثير. صباح الخير جاني سيرة مات، الاسم محمد حامد، حسب الله. أحد سعيد لك أنت ولكل المسلمين، للملكة جواير الشمو آدم، طاهر درما، أدم الخصو، سمحة محمد، منصورة حسن، علي زادو، محاسن يونس، زهرة ديامان نوار، يسين كابتن يسين تجيد، سسار شايب، مريم جدة، عمر جبرين، كلتوم صالح، هرم السليك أبو، الأخوان حساب الله حامد، عبد العزيز حامد، زهرة حامد، مجد محمد، فاطمة أحمد مهاجر، وما بنسى كل المسلمين. أمبون سانتي. بونجور سي ناجي مويس، ريتراكينا كبير من بونغور، بقول بون ديمانش للحاجة زكريا، لحامد، لرخية يحيى، ولحليمة يحيى، لارن دي كامينا، أكويا جيمي، بابا منيسر، بون أنيماسيون. شكرا كثير ناجي مويس. محمد علي آدم من بيتكين، بسلم نصر أحمد، أحمد محمد، أسد، كانتون ألاوني في بيتكين، ووليد أنور، وواسين حقا أحمد محمد آدم. الساعة 9:32 دقيقة، في مسلم في الخط. ألو غاديو تشاد.
1: ألو السلام عليكم. الجران فرير تجاني
0: شيف ديكاري بلا كارتي موسى يسيني كومينا لا بريمير أراندو سوما.
1: أكيد
0: تفضل أخوي.
1: أوكي، نقول صباح الخير عليك أنت وصلتك هناك من حارة كليمات.
0: أيوة،
1: ونقول أسرة المهندس الربط السلوك الأمانة مات.
0: أها،
1: ونقول هناك مانسة كانتين أجي مريم الشاير محمد.
0: أها،
1: ونقول كل صحافين نيزايتا أونما
0: مرسي،
1: ونقول هناك مانسة الزميلة ديجي باقيتي ساوار نبد الماجي تماما شانا كاير وكانتين فانا مانسة الكاتل هالو هالو.
0: أها،
1: أفن دي ساوا خرسارون أفنارون هناك من الشابة آمتاك هناك من الطير ساكن أمر هناك من فلغ النقا.
0: أيوة،
1: حسن جبريل هناك من فلقة، وبلا ما قبل جبريل هناك من فلقة.
0: أها،
1: ونقول هناك منسى عبد الله موسى هناك من فلقة، وعائشة موسى، وزارة موسى، وحليمة موسى هناك من فلقة.
0: أيوة،
1: ونقول هناك منسى محمد بورو، وجنب بورو، ونصير بورو هناك من كرشاة تيور.
0: أيوة،
1: ونقول هناك منسى كل الأموال أنا قومين أنا كريم الأرم دوسمان الدائرة الأولى.
0: أيوة، وأخيرا شيف ديكاري،
1: واخيرا نقول امانه كل البوليس منسبال هنا مدينه انجمنا.
0: شكرا كثير موسى سيني وكل اسرتك ولدلقا بكاكا، نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. الساعه 9:34 دقيقه في الاذاعه الوطنيه التشاديه. الو غاديو تشاد،
2: الله يبارك.
0: مرحبا يا تومان، ومن وين؟
2: ما طاير لتاني مره
0: طاير درما من مشاق ابو ظبي.
2: اكيد
0: يوا.
2: اوكي، انا بقول صباح الخير هناك لسرسار سايب وموسى ثاني من امتنين الصخيري.
0: اها،
2: هناك عصام محمد هو دليل بيزا موصال عثمان بيزا تمام ومدرة.
0: اها،
2: ونتمنى الشيف الاجي اللي الشيف علي هارون، وهناك نقول صباح الخير لهو ادريس.
0: ايوه،
2: عبد الله ذا ادم، وكل المستمعين عندنا والمستمعين.
0: الو الو غاديو تشات.
3: الو صباح الخير جراند فرير تجاني سرمات.
0: شيخ الشيوخ، الله اكبر.
3: الحمد لله بخير.
0: قايد افي.
3: الحمد لله معك سرسار شايف من قبل شاي.
0: اها، تقول صباح الخير لي يا تو سرسار.
3: قبل كل شيء انا نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه،
3: هناك المعزومه جاسيره تشاديه 100%.
0: جات نورت الاستديو مره واحده اليوم.
3: نقول لها مبروك مبروك بالجايه كمان.
0: اها،
3: بشرف كمان كبير علينا وكل المسلمين ان شاء الله.
0: نعم،
3: وصباح الخير هناك لطاير درما عبد الله دنا.
0: ايه،
3: جواير الشمو.
0: نعم،
3: هناك ما ننسى منصور حسن بنتو عمدو.
0: اها،
3: هناك ما ننسى معاويه داوود عبد الرزاق البنون السوي.
0: ايه،
3: محمد كتابي، ما ننسى بوني محمد.
0: ايوه،
3: محمد ابو بكر الدفاعي. محمد صالح عثمان، كتلة راجي، ما ننسى المسلمين الكبار كمان هناك عدم رفضان أنتوني شيشا.
0: هو ما شيء وين ألوم الدم بشار وندور موين أخو ما شيء وين ألوم
3: قاعد الخط بس ماني قاعد تقول قاعد بس ما إن شاء الله
0: يوا
3: هنا الدورة رماد بتمام التاير ونشي أثمان قنبو
0: نعم
3: وجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا كثير سرسر شايب وشكرا كثير طاهر الدرمة. نقول صباح الخير دبيتي ماما التاير, صباح الخير الدور الرمات الرئيس ماما جبرين الرئيس القديم أنا كاف اف ام ليبيا اختي كشلة راجي. نقول لك صباح الخير. الو
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة. ياتوا معانا ومن وين؟
4: الو السلام صباح الفخامة التجاني في الرمات.
0: حياك الله.
4: كيف حالك بخير؟
0: الحمد لله.
4: ماك علي برلي من هارج جنتني هناك من سفير فكير انا تربة.
0: من تربة هناك؟
4: هي من جنتني هناك من سفير فكير انا تربة.
0: زين يا واد تقول صباح الخير لي يا تو.
4: اول بداية بقول صحية صحية وبقول يوم سيد لكل اسرتك.
0: شكرا.
4: وما بنسى التكنيسيان لما انا معك.
0: اها.
4: وما بنسى المعزومة اليوم اجاكو في الاستديو.
0: الجاصيلة موسى.
4: وما بنسى أسرتنا الكريمة من مساجد ديبارتمان هراز البيار.
0: أي.
4: وما بنسى كل المستمعين إن شاء الله بصفة عامة والتارين بصفة خاصة.
0: أها.
4: وما بنسى المستمعين اللي يبشم دراد هريت القادر.
0: أيوة.
4: وما بنسى المستمعين اللي يبيكروه.
0: شكرا كثير.
4: كل سلمت وشكرتم كثير.
0: أنا كمان ما نسيناك. دوب سادي كرقنا في دالة. نمشي نقول الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريفة. نقول فوق صباح الخير لفنية سيد إما. فاطمة ينولا فام كابابل البتوسير إيجاه محمد أحمد سلبا شتي أشوفة شادية 100% صغيرة هناك يا أخوتك صغيرة أشوفة لي هارون هو إدريس وكل المسلمين الحاليين كابتيو برانشو راديو تشات مال أبا كلان دومين بريزا ألبس كلكم نقول لكم صباح جميل من الإزالة الوطنية الشادية.

0: عنينا كمان نحب كل المستمعين والمستمعات اللي بيحبوا راديو تشاد دائما معاكم من أجل المستمعين هنا راديو تشاد. الساعة 9:41 دقيقة هجي أصيلة تشادية 100% ما هي أجنبية. تقولي صباح الخير ليه تو ناس نسيتهم من قبل ما سلمتهم.
1: يا سلام نقول صباح الخير لعبد الهادي من مصالة بابا يا رعوي أنا
0: أبو الإيال
1: أبو الإيال
0: نعم
1: ما ننسى ما صباح الخير نتجاني سر رماد أبيض وصرت من كلمات ونشكر كل أمالنا إزاد أنوما العلم درجوني وجابوني في إزاد أنوما راديو تشات وما ننسى أم بيس البرة دول نشكرهم كثير ونقول لهم صباح الخير.
0: شكرا الرئيسة طبعا هي دي مستمعة قديمة أنا بعرفها جاصيلة موسى شادية 100% مستمعة تقريبا لا 20 سنة لا التقدير والاحترام 61 53 53 20. ألو راديو تشاد. ألو ألو مرحبا
2: أهلين
0: مرحبتين
2: معكم زينة محيا الدين سالم من النيجيرة اسطنبول.
0: ناس من النيجيرة اسطنبول سلمناكم كلكم
2: أينكم سلمناكم كثير.
0: وتسلم يا تو آخر
2: سلمتم لنا سال نيجيري.
0: أيوة
2: عبد الله عباس كيزا درمان
0: راديو ندلي بني ما قشياش أنا سموك يا دين
2: يوسمي محمد آدم من ليلة كلير كابتن جافر من بيجيا.
0: أيوة
2: سلادين
0: عربي
2: ميت
0: التاير. راديو ده ما دلتك بناء اسطنبول النيجيري.
2: يسمعني دلي.
0: عشان قاب سيلينا وشوشة شوية هنا ما ديل.
2: اوكي
0: سمع. فضلي. لبلال
2: الخزايل سالي بورما. روزي بيلغيس خالي أيوة. إدريس. جسر عبدالله السلسي عبدكر.
0: ايوه.
2: وزي بيلجيس موسى يسى ديار من جرماي رمضان كادير. أحمد حسن من التيور.
0: أيه.
2: وما ننسى كل المسلمين والمسلمين وما نشيت المعزومة جمع الدخلة
0: عجي أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية
2: ما نشيت وعندي مستمع.
0: ألو غادي وشاد.
2: ألو
0: مرحبا يا تو معنا
2: معك فوزي محبوب شادي
0: وزي أها من إسطنبول النيجيري إسطنبول تقول صباح الخير لها تو ماما
2: تقول صباح الخير لك انت وكل سرتك
0: نرسي
2: وعجاسيلة.
0: أيوة
2: أمي العزيز خلني إبراهيم بابا عبد الله بكر طاير بورما كابتن جاسر من دجاس الحدين عربي تنزع عبد الرحمن مدرنا ونعوث ما نسفى الحدين عربي وأحمد تيكو كاس من دجاس رفاي كينج نيور.
0: أيوة
2: المتالي
0: بشير. ايوه
2: عادل جبرين
0: وسنة
2: جدا من دريكينا عبد بكر جبرين من
0: دريكينا.
2: وما ننسى خريج ادريس ودا الدكتورة دار السلام مسيح الدين
0: واخيرا
2: تسي عبد بكر وما ننسى كل
0: المسلمين كمان ما نسيناكم انتو وكل اسرتكم وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من النيجير اسطنبول دريكي الواني سينين يقول لك صباح الخير من غاديو تشاد. صباح سعيد لكل الناس الهنيان كابتن الإزالة الوطنية التشادية. ألو ألو مرحبا ألو راديو تشاد. ألو
3: ألو
0: نعم يا تو معنا
3: معكم محمد قمر.
0: محمد قمر نادي مانا الشاوير
3: جار لو أنا ما من كتر ما رمض السماء.
0: في العاصمة نجمينا تقول صباح الخير يا تو محمد قمر.
3: صباح الخير لك وكل اسرتك.
0: مرسي.
3: ونقول صباح الخير لك تاديك رجنا في دل.
0: ايوه.
3: ونقول صباح الخير للضيف المعزومه الجديده.
0: هاي دي قديمه ما جديده.
3: لا انا ما جديده بس.
0: لا لا لا هي دي قديمه.
3: ونقول صباح الخير لطاهر جوا. صباح الخير لجوار الشمو.
0: ايوه.
3: صباح الخير لاميانا الغاليه العنونه مريم محمد خليل. صباح الخير لفانيا. صباح الخير لرفيع يايا من ملموسي.
0: ايوه
3: صباح الخير للارند كامينا
0: محاسن يونس محمودي.
3: محمودي صباح الخير لادم جوبرنمان. جاري انا ادم وايد.
0: ايوه سلمنا.
3: صباح الخير ل عبد الرحمن كلاندمان انترناشونال. تبار خير لطاهر حسن غزالي كمرجع بدوي
0: ايوه
3: تبار خير لنصرة نصارى تبار خير لأحمد سيدو كاش
0: ايوه
3: تبار خير لكل جميع اعضاء جروب اوناما بصفة عامة
0: ايوه واخيرا
3: صباح الخير لجميع سكرتي انا اوناما كلهم على راسهم الشيخ كابتن
0: ايوه
3: نقول
0: أهد سيد
3: لكل جميع
0: شكرا محمد قمر دوب سادي نقرو الاس ام اس ونقبل شو الابل بعد 5 منيت حسن اواد عيسى من ابشه بقول بون ديمانش لكل الشاديين بدون اي انفراس بونجور سي احمد ادم بقول بون ديمانش لرفيقه خاصه محمد ابراهيم ابا المعروف بسامي جده ولمحمد جيمي المعروف باستو والانيماتير الديجور شكرا كثير سلامنا قاعدين كمان كلام ده بكلام عرب مكتوب بنصارى ما بنقري لين صعب انا قلنا لكم اكتبوا فرنسي النورمال واني نتهت خدمتكم نترجم لكم البرنامج ده سوينا خاصه للمستمعين انا راديو تشات اسمه عمر غاغا عمر بقول بون ماتين لابو امه واخوانا ولعمر حسن ابكر ده في فرنسا وصباح سعيد كمان لينا عنينا جميل شكرا سلامنا كثير ده كمان فرنسي مكتوب بكلام عرب فرنسي عربي ده ما بنقري اكتب لنا فرنسي نورمال وانينا ان شاء الله في خدمه المستمعين احمد تصالح من بوكورو بقول بون ديمانش لكل ال 235 سلامنا كثير ان شاء الله ميرسي بونجور راديو تشات تجاني سن رمات سي لوم دي سلامات النور بن احمد من ابشي بسلم امه زمزم علي ولابو احمد النور وتانتا رخيه عبد الخالق وكلتم حجار وخديجه خميس وخديجة عبد الله وتوسى عبد الله نايا موسى وأخوات لارنا جكمينة حليمة أحمد أمينة أحمد حواء أحمد صبحة أحمد ميمونة يحيى شبابو مريم أسمان مندا أسمان والجراند فرير والجراند مير فضلة أما مصطفى خارج يونس وحج أمني وما بنسى أنكل يونس محمودي أنكل حقا وطه عبد الكريم والبيتشي فرير لشنوا هين هونغ مصطفى أحمد النور والزايم وشكرا كثير سلمنا كثير لهم دو سلامات نواصل بقراءة ال بونجور راديو تشات انا ما اسما تقعد داغرين جبل ناس قاعد بكتب رساله طويله فطويله ما بتنقري لازم تكتب رساله قصيره صبر خير لكل الامال الاذاعه وخاصه جاني سيرا مار صبر خير لصوص احمد من بوكورو شريف عبد الله من مساجد وزهره جبريل من انجيري كواس وفاطمه عيسى وعلي عيسى وعلي زادو كلهم من كارتيه امريكيبي وما بنسى الأخت جواير الشمو آدم وهرم السليك وهرم آدم معاكم تجاني موسى من بكرو ده سمية سلمنا كثير وناسنا الدبابة كلنا نقول لهم مصابة الخير من غاديو تشات بونجور أبا جيم دليل سلمنا كثير الساعة تزا تقريبا 50 دقيقة في غاديو تشات 61-53-53-20 ألو الو راديو تشات الو ما فيها نقول صباح الخير هناك كادي ادريس من باب المدينه ماما الشباب من اف ام 92.5 الو راديو تشات الو
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمه
4: بارك الله فيك
0: الحمد لله يا توما انا ومن وين
4: معكم المستمع اسحاق احمد من المرموشي
0: إسحاق أحمد من ملموسي فضل أخوي
4: ما ننسى عيد توسرتك
0: أيوة
4: نقول ما ننسى إني في ملموسي رحي آية
0: أيوة
4: هناك من أمبازيرة جدا جدا سجين المستمع الكبير حامد
0: أيوة
4: هناك في تيم انا الحاج زكريا احمد عربي محمد الزايم
0: اها
4: عبد الله محمد هناك في كورو مانا كابو جيمي
0: ايوه
4: هناك مانا كابو دريكا من بوكورو
0: اها
4: هناك من جمال مانا رسا سرسار شايب من انقوف شايب
0: ميرسي ايوه
4: هناك من سميع الكبير كشال رادي
0: اها
4: هني في جرب مانا كابكر سالي يا جرب ابو احمد يوسف
0: كنت
4: جنوتو
0: ايوه
4: ومانا كل الناس انا جرب سيف اما وخاصه جن انا جرب
0: ايوه
4: وهني في ملموس مانا عبد الصادق نياري
0: اها
4: ابكر محمد جمعه يساها
0: اها
4: جبرين عبد الرحمن جبرين حسين موسى عبد الرحمن سك سيد
0: ايوه
4: ياخوب محمد عمر رمضان
0: اها
4: هناك في بكين مانا ياخوب امير دريكتور موسى كاسين
0: واخيرا
4: محمد طاهر عبد الله يساها احمد
0: ايوه
4: اخيرا ما انت كل المستمعين بصفه عامه
0: اني كمان من سلاك انت وكل اسرتك من مالوس نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاتا ادوب سادي نقول اس ام اس ونمشي للضيفه اخر لفه مستمعه تقول سمع سادي حسن من كمينه تقول بوندي ماشي لاخوتها محاسن يونس محمودي لارنا دا كمينه اصيله تشاديه 100% عنينا جينا في اللفه الاخيره تقدر تنطي وصيه صغيره كده للمستمعين انا حاسه خلي بيشيلوا رجلين انا مستمعين الزمان نعم شنو كلمه تقولي اخر كلمه
1: اخر كلمه نقولها لمستمعين هسه لعبه جديدين قمره نقول لهم خليه يشيلوا حقنا عنينا الكبار
0: ايه
1: ان شاء الله يتابعوا مع الاذاعات
0: نعم
1: يشاركوا مع الجروبات
0: نعم
1: ينضموا في الكافات
0: نعم
1: ويبقوا مشينا علينا علينا عنهم ده بقينا كبار كل ده كنا نتابعوا مع الاذاعات ما خلينا
0: وبقيفوا مع الناس في المر والهلو
1: ان شاء الله
0: نعم
1: بقيفوا في المر وفي الهلو
0: نعم
1: قلنا نلقاتفوا
0: نعم
1: كان بيقى موت نروحوا
0: نعم
1: كان بيقى قدر نروحوا
0: صحيح
1: انا وقت انا كوقت سويت قدر ده الله يبارك عادتنا كاف كترفندوس النصر جاي فهم انضموا معي
0: نعم ما شاء الله جولك
1: جوني ما شاء الله شرفوني
0: نعم
1: المرحومه ماجري
0: دكتورة
1: ماجري
0: نعم.
1: شرفني
0: نعم
1: حمامة السلام الله يرحمها
0: نعم.
1: شرفني
0: نعم
1: عائشة من مساجد الله يرحمها شرفني
0: نعم
1: عليهم المستمعين كل كلماته
0: نعم
1: فضلنا عنينا
0: نعم
1: والدقاق بقوم كله خليه يشيلوا رجلينا عنينا
0: شكرا أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية نقول لك شرفتينا وشرفت الإذاعة ونورت الإذاعة والإذاعة إذاعتكم والإذاعة إذاعنا أي مستمع بيحب راديو تشات بجي وبورينا وبشارك وبنطينا فكرة ده بس المهم الشكر الكبير كمان للمسائل الكبار العلماء وخاصة هنا راديو تشات ألو
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: بريزيدان ألفيس جهزنا لك كونفوكاسيون كالله سلك كان كونفوكاسيون ماشي تشيب دكاري أبا نود لك انترفانسيون أول
5: والله رب الساعة طبعا أنا كنت أبيك
0: فضل أخوي
5: نقول قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك أنت وكل أسرتها
0: ومحدد
5: الرباطاني معك
0: نعم
5: تحية صباحية لوالدتي أنا فن الدرمان ومر الدرمان الدرمان هو الدرمان
0: أيوة
5: بتاعك أنا جدا هاري من قنبوة الثوم محمد أبكر إنها الثوم زوجة عمر قوني
0: أيوة
5: جاية خالة أبكر جميل قنبو أبكر حسن قادر رمضان قادر فصاب أبكر عبد الله أبكر صنع محمد جوار الشمو نصر نصارى فردوس سليمان خرج علي من كل الخرية جدا باب المدينة طاير دوما طاير جنك رندمان وزي ما يدين زينا ما يدين كل أسر ما يدين
0: ايه
5: صحيح الصباحية لماما جيسا من ردينا ومعمود موسى وجيمة دنبيري ونصر نصارى صحيح الصباحية لعالم جدا جبرين جدا صحيح الصباحية لجمع حسن كادر رمضان كادر وخطوان تاني شيشة صحيح صباحية لشد كاري جماكو رخيز عبد الله فند ساها خرطة هارون
0: ايوه
5: صحيح صباحية لصاحبان عادم إدريس وبشر صغيرون
0: اها
5: لبشير خالة يا خالة
0: نعم
5: إشارة خالة بكر ألقوني جميل
0: وأخيرا بريزيدان
5: وننسى في الاخير ما ننسى كل المستمعين والمستمعات
0: شكرا كثير نقول لك صباح جميل نقول صباح الخير بيتي برنس هناك من دينجيسو مكايلا احمد هناك من طامو وصباح جميل لكل الناس وخاصه الفورس ان دي جي سي حقين القاعدين في الاونما قاعدين باسيولين السكرتير نقول لكم صباح جميل الو صباح جميل لكل الشوفيرات الاونما الو
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تو معنا من وين
6: جان في رماد ما قفت جميل من دلتنا
0: فضل أخوي
6: طبعا الخير لك انتي وكله وصيرتك
0: ايه
6: وبهنا ما ننسى ماما اللي ما ننسى نجيد ماما جيد آدم جبري من المرض بلا ماضي من كروة الزاوية
0: اها
6: وهنا قفن دي دا أخر سارون آمد تيب وكش
0: اها
6: مؤمن عبد الله مشاق أبو زبي سائر درما
0: ايوه
6: وهنا كفا بكر من دارنا عبد الله بكر من دارنا كابتن جعفر من دجا بلال غزالي من جمينة فارة وهناك رخيز عبد الله من جمينة فارة
0: ايوه
6: وهناك زليغة جدو ماما ترون من دوجا شرون آدم بكر آدم جبرينة سنك انجينير واسيل سين وهناك جايشة من دوي
0: ايوه
6: جوائر الشم آدم
0: ايوه
6: وهناك نصر النصارى وفردوس سليمان واجر وسمان
0: ايوه
6: هذه هي إدريس من أنجلي باب المدينة
0: أها
6: وهناك أمانا سجران فريد تجاني سير رماد وهناك أسان ضاير قزاري
0: أيوة
6: والدكير أباكر موسى فريزا عبد الرحمن مديرنا عبد الرحمن السنك لأندمان النور السنك تكسيمان ألاج زفير هناك من بكين
0: أيوة
6: ومعاك مستمع
0: ألو
7: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: الجران فريد تجاني سير رماد
0: بقيت حياك الله إنك ناس ستة الوقت بقي ضيقة
7: خلاص طبعا ما عنده مشكلة
0: فضل
7: نقول طبعا الخير لك انت وكل أسرتك القارين لك هناك من كلمات
0: شكرا
7: وبين نقول طبعا الخير للمعزومة إلى اليوم الجاوزيلة
0: أيوة
7: وبين نقول طبعا الخير لأبكر جبريل محمد جمان محمد جدا المعروف محمد شريف نقول طبعا الخير لآدم جبريل من المرضى آدم الخلصة أنتوني شيشة
0: أيوة
7: أبدالله أبكر سين من دانونا
0: وأخيرا
7: وأخيرا ما كل
0: المستمعين المستمعين شكرا سلمناك انت وكل الناس اللي ندلك هنا نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات اخر رساله بقول اسمه صالح بورما صالح اس بي اس ده رئيس انا كاف نجمنا بنكات بقول بوند ماشي لكل البيرسونال العلماء طاهر درما هناك من مشاقة ماجور سريا قاسم حسن دوبي توكرا الياس بكر الالي Achta Mohamed depuis Gozator, Jimmy Burma depuis Marché Sougal Galla, Ousmane Maïgadi min Amtiman, la reine de Kamina min Abbeche, Mal Abba min Kousri, Naji Moïse min Bangor, Adam Arkhasso, chef de canton, Jido Bichara min Gozator, Fadila Burma, Saleh min Abbeche, wa ma Bansa al grand frère Janissen Ramata min Onama. Shukran Katir. الشكر لكل المستمعين التابعون من مختلف الولايات هنا بلدنا تشاد الوقت تم سادة قدو الإشارة بكت مالبا ما سمينا كلاندومان ما سمينا التاكسيمان ورفيق علي زكريا كمان ما سمينا الوقت تم سادة قدو الإشارة بكت نشكر أطيف الكبير أصيلة جادية 100% ما يجنبي أجالنا في السيديو الشكر الكبير للمهندس الكبير انجينير بلان دوب صديق ركنا فيدال في مكانة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نخلي البكال لزميلنا نيونيل نومنغار اجي كلم لنا بكلام سارة لا فيها كوغي كوغي ديامجي ديامجي ديالو بعافي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أنبطة عنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. توقفنا في الحلقة الماضية التي هي ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل، توقفنا في الفترات التاريخية التي عاشتها البحيرة، وأيضا فيما يتعلق بأسباب تسمية هذه البحيرة ببحيرة تشاد. واليوم نتحدث عن المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد. تحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل. دكتورة، السلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا حدثتنا في الحلقة الماضية حول موقع البحيرة وأيضا أسباب تسمية هذه البحيرة وبعض الحضارات التي قامت حول هذه البحيرة. عندما تتحدثين عن التاريخ لابد أن ترتكزي على مصادر استقيت منها هذه المعلومات لكي تكون مصادر تاريخية موثوقة. ما هي أهم المصادر التي تناولت تاريخ هذه المنطقة، أي منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: الدكتور عبد الصادق، أبدأ من حيث ما أشرت إليه من أن لا وثائق لا تاريخ. عندما نقول عبارة لا وثائق لا تاريخ، فإننا لا بد أن نستند إلى وثائق ومصادر تحدثنا أو تنقل لنا الأحداث والوقائع التاريخية التي حصلت في فترة لفترات معينة. المصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ حوض بحيرة تشاد بصفة عامة نجدها انقسمت إلى مصدرين: مصادر خارجية ومصادر داخلية. لو تحدثنا في البداية عن المصادر الخارجية، أيضا نجدها قد انقسمت إلى مصدرين أو فرعين آخرين. المصادر الخارجية العربية، بمعنى التي كان لها الفضل في التعريف بالبحيرة وبسكان البحيرة، عبارة عن المصادر التي أرخها أو سجلها الرحالة والجغرافيون العرب. بمجرد دخول الإسلام في شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي الأول الهجري، بدأت أخبار بلاد السودان تصل، يعني جنوب الصحراء عامة ومنطقة حوض بحيرة تشاد بشكل خاص، بدأت تصل إلى العرب وتأخذ حيزا من اهتماماتهم باعتبارها أصبحت من ديار الإسلام. فقاموا بالاهتمام بهذه البلاد، بذلك بسبب طبعا الفتوحات الإسلامية والتجارة ورحلات الحج، فكانت هذه سببا في أن يتعرفوا إلى تلك الديار فيقوموا طبعا بضمها إلى ديار الإسلام. عرفوا تلك المناطق وقاموا بقياس طبعا المسافات والتعرف على تضاريس تلك المناطق وأبعادها وسلاطينها وأهم تركيباتها السكانية. وطبعا كانت تشاد بصفة خاصة، أو حوض بحيرة تشاد بصفة خاصة في تلك المرحلة، زي ما أشرنا في الحلقات السابقة أنها كانت تعرف ببحيرة كوار التي تقع طبعا ضمن إقليم كوار، وأشرنا أيضا في الحلقة الماضية أنها وصل إليها الإسلام على يد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري عندما وصل إلى تلك البلاد وطبعا دعا أهلها إلى الإسلام. لو مثلا خصصنا، لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت، لكن فيما يخص المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت عن إفريقيا بصفة عامة، لكننا نستطيع أن نحدد أهم المصادر التي تكلمت عن المنطقة وسكانها. نجد أول هذه المصادر هو الرحالة والجغرافي اليعقوبي الذي تكلم عن هذه المنطقة اللي هي منطقة السودان، عن السودان، وبين اليعقوبي الذي ذكر هذه اليعقوبي الذي كان في فترة القرن التاسع في كتابه هو تاريخ البلدان، تحدث طبعا هذا الجغرافي عن انتشار الجماعات والأجناس المختلفة، فقال بأن السودان الذين غربوا أو أما السودان الذين غربوا نحو المغرب صارت لهم عدة ممالك، فكانت أول ممالكهم الزغاوة وهم النازلين بموضع يقال له كانب. هذه إشارة واضحة إلى وجود قانية وجود الزغاوة وإلى وجود منطقة الكانم وسكان الكانم. وهذا كان في الفترة المبكرة حوالي القرن التاسع الميلادي. ثم بعد ذلك جاء بعده ابن فضل الله العمري وكان ذلك في القرن الرابع الميلادي، وأشار بوضوح إلى إسلام هذه المنطقة أو إلى وجود سلاطين مستقلين في هذه المنطقة، وكانت عبارته أن ملك كانم كان رجلا مستقلا بينه وبين مالي مسافة بعيدة، وأن أرضه أو قاعدة ملكه كانت مدينة تسمى النجيمي، وأن طولها يبدأ من منطقة كاكا إلى منطقة زلة في جنوب أو من جهة الجنوب بمصر. وعن هذا العالم واللي هو ابن فضل الله العمري نقل كل من القلقشندي والمقريزي تباعا في القرن الخامس عشر الميلادي. من تكلم بعد ذلك أو قبل ذلك تكلم عن إقليم برنو وتحدث عن غنى هذا الإقليم وكثرة أنواع الحيوانات والنباتات التي فيه هو ابن سعيد المغربي، لأنه أول من ذكر إقليم برنو وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي. هكذا باختصار أهم المصادر التي أشارت إلى هذه المنطقة. طبعا إقليم برنو كان غرب البحيرة، وإقليم كانم كان شرق البحيرة، ومملكة كانم برنو كان لها عهدين، عهدها في شرق البحيرة وكانت تعرف بكانم، ثم بعد ذلك عهدها الثاني وكان في غرب البحيرة، وهنا ظهر مصطلح برنو فأصبحت تعرف بمملكة أو سلطنة كانم برنو.
1: نعم، شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بأهم المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشات والتي اعتمد عليها المؤرخون في تاريخ هذه

0: طبعا أن تواجد المياه وتوسع البحيرة ووفرة المياه العذبة هذه ساعدت كثيرا في قيام مختلف الحضارات والممالك والسلطنات التي قامت والشعوب التي جاءت من مختلف دول العالم لكي تستوطن بهذه المنطقة. فيما بعد ظهرت أوضاع بيئية أدت إلى تراجع أو تقلص المياه بهذه البحيرة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تقلص مياه البحيرة؟
1: الأسباب، سأعرض هذه الأسباب من الناحية التاريخية، لأن طبعا أسباب تقلص مياه البحيرة يعود إلى المختصين أو الإخوة المختصين من الناحية الجغرافية. سأعرض بعض النقاط التي كانت سببا في تقلص مياه البحيرة التي كانت يعني ضخمة وكانت كبيرة. أولى هذه الأسباب اللي هي قلة كمية الأمطار في السنوات الأخيرة. طبعا كانت البحيرة زي ما كنا زمان في الفترات القديمة كانت عبارة عن بحرا داخليا، وكانت هذه الفترة تسمى بالفترة المطيرة، يعني كانت فيها الأمطار بكميات غزيرة وبكميات كبيرة، لكن مع مرور السنوات أصبحت كميات الأمطار تتذبذب وتقل سنة عن سنة، والبحيرة تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 25%، يعني بنسبة ربع مياه البحيرة تعتمد عليها من الأمطار. فقلة كمية الأمطار أو قلة تساقط المياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدى إلى قلة تغذية البحيرة، فأدى إلى نقص في حجم البحيرة. هذا السبب يعني كسبب أول. السبب الثاني تغير المناخ. تغير المناخ هذه حالة سادة طبعا.
0: نعم، قبل أن نأتي إلى تغير المناخ نبقى قليلا فيما يتعلق بقلة الأمطار. طبعا كما قلت 25% من الأمطار، وبقية 75% هذه تأتي من أي مصادر؟
1: تأتي من مصدر نهر شاري. نعم. المغذي الرئيسي والرافد الرئيسي لبحيرة تشاد اللي هو نهر شاري.
0: نعم.
1: تعتمد عليه بنسبة 75% أو 3/4 كمية المياه في البحيرة تعتمد عليها من نهر شاري ورافده الرئيسي اللي هو لوغون. نرجع طبعا ترتيب الأسباب كونه بشكل واضح، اللي هو السبب الثاني اللي هو التغير الأحوال المناخية، والذي طبعا يشير علماء المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تبخر مياه البحيرة. ولاحظ العلماء أو أشار العلماء إلى أن كميات البحيرة تفقد البحيرة مياهها بنسبة 7 متر مكعب سنويا بسبب البخر. البخر طبعا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. طيب هناك سبب آخر اللي هو اختفاء مسطح البحيرة، عندما لذلك يقال دكتور عبد الصادق يقال عن بحيرة تشاد بأنها البرية العائمة. لماذا يقال عنها البرية العائمة؟ لكثرة النباتات التي تنمو حولها، وخاصة في موسم نمو النباتات تكثر حولها النباتات، ومنها طبعا البوص ونباتات البردي، حتى تؤدي إلى اختفاء مسطح البحيرة بشكل كامل. وهذه النباتات كانت يعني طويلة يصل طولها من 5 إلى 7 أمتار، فتؤدي إلى اختفاء سطح البحيرة، وهذا أدى أيضا إلى تقلص مياه البحيرة. في سبب آخر الذي أشرت إليه قبل قليل، الرافد الرئيسي للبحيرة هو نهر شاري، يغذيها بحوالي 75% من كمية الأمطار. طيب الرافد الرئيسي لنهر شاري هو النهر لوغون الذي ينبع من مرتفعات أداماوا في الكاميرون. هناك أسر، بمعنى هناك تحول في مجرى نهر لوغون إلى نهر بنوي، وقد يكون في السنوات القادمة هناك تغير كامل لمجرى هذا النهر ويبدأ يغذي نهر بنوي الذي يغذي نهر النيجر، فتكون بذلك البحيرة قد فقد نهر شاري أعظم رافد له اللي هو نهر لوغون. هذه لو اعتبرناها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها، لكن هناك طبعا عوامل بشرية، وأهمها اللي هو الاستخدام المفرط والجائر من السكان الذين يعيشون حول البحيرة في استهلاك مياه البحيرة، ولا بد أن يكون هناك طبعا إرشاد وتوجيه لهؤلاء السكان حتى لا تفقد البحيرة.
0: والجفاف، الجفاف أيضا ساهم في التصحر.
1: أيوة،
0: وبالتالي زحف الرمال.
1: زحف الرمال بسبب هبوب الرياح الشمالية الشرقية التي تنقل طبعا الأتربة وكميات كثيرة من الغبار والأتربة، تؤدي إلى وجود الترسبات. أضف إلى ذلك طبعا اللحقيات أو ما يسمى بالرواسب التي ينقلها نهر شاري أثناء فترة الفيضانات، فتترسب كل هذه الرواسب في أطراف البحيرة وتؤدي إلى إيش؟ تقلص حجم البحيرة. هذه كان قلنا أسباب بشرية وهنا أسباب طبيعية، وهناك أيضا قلنا السبب الرئيسي البشري الوحيد وهو فرط استخدام المواطنين والسكان حول البحيرة لكميات المياه
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في خلال هذه الحلقة من برنامج صفعات من التاريخ، وهي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات. حقيقة سعدنا بهذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها كثيرا. بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من هذه السلسلة من الحلقات. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات الدكتورة صفية تجاني كندل، والتي حدثتنا عن أهم المصادر التي تناولت تاريخ حوض بحيرة شات، وأيضا أسباب تقلص مياه البحيرة. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج صفحات من التاريخ مع ضيفتنا الدكتورة صفية تجاني كندل، نشكرك، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع الحافل الذي شهد تجديد ثقة للحكومة التشادية وتغييرات على بعض الإدارات الحكومية. كما تتابعون عددا من الملفات المتعلقة بمسيرة البنية التحتية الرياضية والتنموية. إليكم الآن وقفة مع أحداث الأسبوع في تقرير خالد موسى الحاج.
1: جدد مشير تشاد محمد إدريس دبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة ثقته برئيس الوزراء رئيس الحكومة ألماي هالينا وبكامل أعضاء فريقه الحكومي، داعيا إياهم إلى مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي على أساسه منح الشعب التشادي صاحب السيادة ثقته. وأكد رئيس الجمهورية تشجيعه للحكومة على مواصلة العمل بكل هدوء وعزم من أجل تنفيذ البرامج والأهداف التي يتضمنها البرنامج السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب التشادي من أجل تعزيز مسار التنمية والاستقرار في البلاد. كما أصدر مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة المرسوم الرئاسي رقم 2159 بتاريخ 19 من أغسطس 2026، والقاضي بتعيين إدريس أحمد إدريس وزير دولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لمصطفى محمد مصري الذي دعي لشغل وظيفة أخرى. وقد جرت مراسم تسليم وتسلم المهام بين الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري وخلفه إدريس أحمد إدريس يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 بحضور الوزير مدير المكتب المدني والأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص إلى جانب المستشارين والمديرين والمساعدين برئاسة الجمهورية. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية استقبل مشير تشاد محمد إدريس دبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 17 من أغسطس 2026 بقصر توماي وفدا موريتانيا بقيادة المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، حيث سلم المبعوث الموريتاني لرئيس الجمهورية رسالة خطية من نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بتوطيد أواصر الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه منطقة الساحل. وخلال اللقاء طلبت موريتانيا دعم تشاد لترشيح الدكتورة كيم بابا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 من نوفمبر 2026. كما شهد قصر توماي يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 أداء اليمين الدستورية للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد بحضور مشير تشاد محمد إدريس دبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة. وقد أدى كل من المراقب العام الجديد أنديو توبدويو جيرار ونائبه محمد صالح يوسف اليمين القانونية إذانا بمباشرتهما مهامهما رسميا خلفا لعثمان عبد الرحمن جوغرو وفاطمة عبد الكريم سماعيلة. وانعقدت جلسة أداء اليمين بشكل استثنائي في قصر توماي برئاسة رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور وبحضور عدد من رؤساء المؤسسات الكبرى وكبار المسؤولين.

0: اليمين وفق الصيغة القانونية المعتمدة، متعهدين بأداء مهامهما بأمانة ونزاهة وتجرد وتغريب المصلحة العليا للوطن. وفي ختام المراسم تلقى المسؤولان الجديدان التهاني من رئيس الجمهورية وكافة الشخصيات الرسمية الحاضرة، إذانا ببدء مرحلة جديدة في قيادة السلطة المستقلة لمكافحة الفساد.
1: بالعودة إلى العفو الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في الخطاب الموجه للأمة في 10 أغسطس بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد، حيث وقع مشير تشات على مرسومين يقضي أحدهما بمنح عفو رئاسي لصالح 9 من السياسيين، والمرسوم الآخر يقضي بتخفيف جزئي للعقوبات عن بعض المدانين في كافة الأراضي الوطنية. ولتحليل هذا الإجراء وتداعياته على الوحدة الوطنية وما يضيفه إلى الساحة السياسية، ينضم إلينا السيد عزيز محمد صالح، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، للحديث حول هذا الموضوع. نتابع.
2: وقع رئيس الجمهورية على مرسوم عفى من خلاله على المعارضين السياسيين، ماذا تعني لكم هذه الخطوة؟
3: نحن كحزب حاكم والأحزاب اللي كانوا متحالفة معنا، نحن فينا فرحانين جدا في هذا القرار الرئيسي، ونقول هذا القرار هو ما جديد من الحالة الانتخالية فخامة رئيس، هو ديما سياسته هي اليد المندودة لكل التشادين سواء داخليا سواء في الخارج سواء في المعارضة سواء السياسيين العسكريين، وديما هو آفة وبآفي التشادين اللي كان يطلبوا منه العفو، وهذا فرصة لنا لنشكر فخامة رئيس الجمهورية في هذه السياسة عند السلام وعند الآفي وعند العفو، ونطلب طبعا لكل الرجال السياسيين بحقيقة يشيلوا هذا اليد ويخدموا بنظام لتنمية في بلدنا، والسياسة هي ما هرب، السياسة هي حوار، ونتمنى إن شاء الله هذا الحوار يكون مستمر لنناقش، لو ما مستفقين كل واجب علينا الحوار يكون مستمر.
2: ما هي الآثار المترتبة على هذا القرار في المشهد السياسي؟
3: فعلا الشيء الهسه حاليا ان احنا طالبين من سواء السياسيين اللي كان يخرجوا من السجن ولا الباقين، يعني دليل الحوار هو يكون حقيقي، عشان زي ما قلتوا تحلمون من بداية الاستقلال عندنا الشيء الناس يتحدثوا، والشيء في الجروب المبين هو ماشي لخراب، وفي شنده ان احنا نطلبوا الحوار بيكون فاتح لكل واحد، وهسه حاليا المجلس الهسه حاليا عندنا مع المعارضة ممثلة فيها وطبعا الحزاب المتحالفة، هم ديما يكونوا يشاركوا ليفكروا في التنمية عند البلد، ما كان اللي ما يشوفوا المشاكل الشخصية ودي خلنا البلد يعني ما تتطور في بعض من الأشياء.
2: ما هي رسالتكم للشعب التشادي والسياسيين من أجل العيش المشترك والوحدة الوطنية؟
3: نتمنى في هذا الفرصة هذا اليد المندودة عند فخامة رئيس الجمهورية تكون ماسكة بحقيقي، وإن شاء الله بالحوار وبالصحيح نتمنى إن شاء الله يخير الوضع، وما بتان نمشي في مشاكل كان إشنا سواء في 20 أكتوبر الفاتت ولا سواء الحرب اللي كان جفي في مكاننا، لا من بعد التوجيهات اللي كان ندور والرد اللي كان ندور.
1: تستمر مشاريع البنية التحتية وتعبيد الطرق كما خطط لها المشير محمد إدريس ديبيتنو، الذي وعد بتنفيذ 7000 كيلومتر من الطرق بحلول العام 2029. وفي هذا الإطار نتابع وإياكم مشروع شارعي قاسي ودربالي ودربالي وماسينيا مع أسمحان جيرواتيدو.
4: تتواصل في

إيجاد أعمال إنشاء ورصف وسفلة الطرق بوتيرة متسارعة في وقت تمتد فيه مشاريع البنية التحتية إلى عدد من المحاور خارج العاصمة بتمويل من موارد الدولة الخاصة. وفي جولة ميدانية رصدت مجلة صدى الرئاسة سير الأشغال في محور قاسي دربالي ودربالي ماسينيا، حيث تتجلى على أرض الواقع ملامح التقدم في تنفيذ المشاريع. وعلى الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا الذي يبلغ طوله 58 كيلومترا تتولى شركة رازيل تشاد تنفيذ الأشغال، على خلاف شركة ساتوم التي توقفت أشغالها بسبب موسم الأمطار. تواصل شركة رازيل تشاد تنفيذ أعمالها رقمي توقف أعمال وضع طبقة الأسفلت بعد استكمال تعبيد أول 20 كيلومترا المتاحة حاليا، حيث يواصل عمال الشركة تنفيذ بقية الأشغال. وفي الميدان تواصل الآليات الثقيلة أعمال تسوية الطريق وضغط التربة تحت إشراف المهندسين، مع تدعيم جوانب الطريق لحمايتها من مياه الأمطار وتسهيل تصريفها.

0: كما تتواصل أشغال إنشاء قنوات خرسانية لتصريف مياه الأمطار إلى جانب الأرصفة الجانبية بما يساعد على حماية الطريق من تجمع المياه. وتؤكد المتابعة الميدانية أن الأشغال على امتداد أول 20 كيلومترا قد اكتملت وفقا للجدول الزمني المحدد، وهو ما أكده وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا.
1: المشروع القايدين حصل نصب ده خاصة في المشروع أنا قاسي دربالي ماسانيا، والطريق ده مقسم بقن اثنين، أول كده من قاسي إلى الدربالي عند الشركة يقول ساتوم درب اللي يمشي الدربالي ماسانيا ده شركة آخر اسمها رازل، ودا ما شاء الله شركة قدم كتير. أول 20 كيلو ده كملنا خريب ده بس كملنا صلاة ده، وقاي يمشي في للكوبري دول كوبري الدواق وبار كله قاي يسي فوق خريب ده يقدر يسي كوبري، وبعد الكوبري للنهاية أنا أدري مناطق في مسانية داخل لا يسد النقار ده عشان الناس يمشوا عادي خريف، وبعد الخريف ده ممكن يقدر يعني يقدرون يتابعوا كله حتى يدخل هنا.
0: وإلى جانب تنفيذ الطريق قامت شركة رازيل تشاد بمبادرة اجتماعية في مدينة دربالي، حيث أنشأت مقرا لإقامة عمالها وتوفير الخدمات لهم، كما تبرعت بخزان مياه مجهز بألواح شمسية لصالح إحدى القرى الكبيرة الواقعة على طول الطريق. وبعد الانتهاء من رصد أشغال طريق دربالي ماسينيا، ننتقل إلى طريق أنجمينا ماسينيا، وتحديدا الجزء الذي يبدأ عند الكيلومتر 54 وصولا إلى مدينة دربالي. وفي هذا الجزء توقفت أعمال وضع طبقة الإسفلت بسبب موسم الأمطار، فيما تمكنت شركة ساتوم قبل بداية الموسم المطري من تعبيد نحو 10 كيلومترات من الطريق. أما الجزء الآخر الذي يمتد من منطقة قاسي وصولا إلى الكيلومتر 54 فقد أنجزته شركة ساتوم وتم استلامه فنيا قبل عدة سنوات، إلا أن هذا الجزء شهد خلال السنوات الماضية تدهورا متقدما في حالة الطريق، مع وجود عدد من النقاط المتضررة التي أصبحت تعيق حركة المرور.
1: سوينا مشون كتير وسوينا يعني دياجنوستيك، يعني شفنا ضرب ده كشفنا عديل كده يعني عنده مشكلة من براية، لكن كمل عنده تقريبا 10 سنة عنده مشاكل يعني عنده يعني ينادو باللغة الفرنسية بقال في شراء شوية عنده مناطق بقال مقصود، ومن براية كبدأ وده ما حقيقي ده ما يمرك شغل ده كلام ده قريت للشركة يعدل الضرب ده من لكيلو صفر ل 54 كيلو ده يكسر ويبني بجرسة. هذا ما ممكن كي حكومة يدسها جرس ولا الشعب جرس، أنا الشعب يدخل حتى كم درب درب كان قديم كله كم شركة صواب خلاص قبل يدسها بجرسة. الشركة هسه شالة مسؤولية حقها بعد الخريف ده مباشرة يبدأ يكسر ويبني. من قبل ده كم عندنا نقار والناس يمشي بالصوبات ده الشركة يسد النقار ده أصلا حتى عليه بقى عندنا مشكلة تقريبا 54 كيلو ده يعدله والناس يمشي في خريف وبعد الخريف ده يكسره ويبني.
0: يؤكد وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أن الشركات المكلفة بإنجاز الطرق تخضع لمتابعة ورقابة مستمرة، وأن أي تقصير تتحمل الشركة المعنية مسؤوليته مع إلزامها بإعادة إصلاح الأشغال على حسابها الخاص.
1: أي شركة كبيرة وصغيرة في تشاد يخدم ده لازم يدمر هو سيري سي قوي سيل دخلنا في كاير الشهر كان طريق كان أبونا هنا بيوت كم كبري كم لا سيانا منات انترتين شغل هو يسيدا يسيب الدربة ما يسيب الدربة ده يلقى مشاكل كتير معنا وجه للشعب ده سي درب درجة نسو كتير انوغراسيون كل جاي نسو كتير ما هم من زادو كي اللي يساعدونا نسو درب در عديل والسوانام انتنام ده اي نار من حلي يحافظ عديل.
0: ومن طريق إلى آخر تتواصل أشغال تعبئة وسفلة الطرق في مختلف أنحاء تشاد لتتوسع شبكة النقل وتتقدم مشاريع البنية التحتية في مسار يهدف إلى فك العزلة وتعزيز التنمية وربط مختلف مناطق البلاد بناء على رؤية المشير محمد إدريس ديبي 2.
2: الطريق الذي يربط العاصمة أنجمان بمدينة دربالي وماسينيا ويبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر يعتبر بداية لطي صفحة من المعاناة وانقطاع الطرق في فصل الخريف، ويعمل على تسهيل الحركة في هذه المناطق. أزام رصدته كاميرتنا على لسان السكان بهذه المناطق.
3: الله عطانا شاري نستفيد فوق هلا نقول التوير ها مسيانا نقول يسوس كمسي مسيانا التوير ها الله يبارك لبريزا أنطوني شاري دخل نيمة أول زمان ده شاري ده وكان ده شذر أي سنة ده تيني وترى كوله سلو وترى كبارا وترى نشاب تاب تابانين أسا الحمد لله أسا ليكني شاري أسا ده
4: شاري ده من دربالي لأن جمعنا ندور تأدلو أديل هسا عند نقار نقار ناس الماشين كل ناس كار كل جاب بعو وشاري ده ما أديل كان أدلو أديل ده أنا كله الماشين برجلنا كله نقدر ندبره أنا كان دوري أي جسمي بس
5: والله سوده ما شاء الله ظلت جميل يعني أي زول يسافر يمشي ده أديل الشعب مشكور من السيد الرئيس
6: قبل الدرب ده ما لدى الله عندنا مشكلة كثيرة هنا الدرب لكن أسعى البعض باقي الدرب لدى الله باقي لنا الدود الله ده عندنا لنا مشكلة إلا ده كبير مرة واحد لكن دود الله ما سووه وعندنا إيال دقاء قايب بسبب لنا خطورة ده شغل القارين نواجهه من الدرب.
2: وفي الرياضة تشهد البلاد بداية عهد جديد للرياضة التشادية، ولأول مرة منذ سنوات ستلعب الفرق التشادية والمنتخب الوطني المنافسات الإفريقية على أرضها وأمام جماهيرها، خطوة تاريخية نحو إعادة الحياة وإحياء الشغف داخل الملاعب التشادية. تجاني مصطفى مهدي يفصل لنا أكثر حول اعتماد ملعب المشير إدريس ديبيت نو بمنجفة، نتابع.
7: تنتهي سنوات خوض المباريات الرياضية خارج الملاعب الوطنية ويعود النبض إليها من جديد من باب واسع، ففي حدث تاريخي ينهي حقبة مريرة من اللعب خارج الديار نالت الرياضة التشادية اعترافا قاريا طال انتظاره لتبدأ كرة القدم في بلادنا عهدا جديدا مليئا بالآمال وتطلعات الجماهير. فالاعتماد الرسمي لملعب المشير إدريس ديبي إتنو بمنجفة قرار يضع حدا لشرط مجحف لسنوات عديدة تجرع خلالها منتخب الساو والأندية الوطنية مرارة إقامة المباريات الرياضية خارج أرض الوطن، ما كبد الرياضة التشادية خسائر مادية ومعنوية وفنية هائلة. لكن اعتماد الملعب رسميا يطوي هذه الصفحة إلى الأبد ويفتح أمام الكرة التشادية آفاقا جديدة. أجريت يوم الخميس 6 أغسطس 2026 بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في القاهرة قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم 2026-2027. وأسفرت هذه القرعة عن إعلان مشاركة 2 من ممثلي تشاد في المنافسات القارية، وهما فريق إغلون بطل تشاد الذي سيواجه فريق سيداما بونا الإثيوبي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وفريق آسبيسي الذي يستعد لمقارعة كوكوروغو الإيفواري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ولن تقام اللقاءات خارج أرض الوطن هذه المرة، بل هنا في قلب العاصمة نجمينة على ملعب منجفة أمام الجماهير التشادية الوفية. شهادة الاعتماد الدولية لملعب منجفة ليست مجرد ورقة، بل هي اعتراف باستيفاء هذه المنشأة لأدق المعايير العالمية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الدولي لألعاب القوى. وتتمثل عملية الاعتماد الرسمي في مسار طويل من العمل والأشغال الإضافية وزيارات التفتيش والتقارير الميدانية، والتي توجت في نهاية المطاف بنيل رخصة الاعتراف. المدير العام للرياضة السيد آدم نيتشو أبو تحدث عن مراحل العمل والجهود التي بذلت لاستيفاء شروط الفيفا.
8: الهومولوغاسيون ما بجيك بس إن دا دوسي تكونستيتوي دوسيه دا إن دا الكاليتي عن البلوس إن دا سيرتيفيكا حقا كاليتي تو انتربريز الخطة بلوس دا وزاتا يبقى انتربريز أجريي يعني فيفا بعرفة معروف قبل بنتو الكونترال بخطة بلوس والنرمى عن السيكريتي كله قايت مش كان انكادي كلكو شوز ايفاكياسيون ناس بمرغو بوين اجلا اوكي دو كله بفيريفي ان ذا اسكاليه دي سيكور لول بلاسي و كاميرا دي سيرفيانس كولا يدخلوا ان ذا لوكال تكنيك ان ذا تكنيسيان قاعدين بيشوفوا بفيريفي وفي سيكوريتي ان ذا ليت كونتر انساندي مثل كان نار جما بقتلوك كيف دو كله ان ذا كاليتي انا ماتيريال جايد والليمينيوزيتي كلها عند ميزر حق الليمير ده الدي عند نيفو حق كاليتي الدور ده كله عند ميزر كان موافق وكل عند سيرتيفيكا حق ده دونك دوسي ده كل لو مو قبل نمت للاكسبير انا فيفا وهم ذاتك بيجوا بيشوفوا بعين وبنتونا هومولوجاسيون.
7: اعتماد ملعب رياضي واحد فقط في دولة تطمح في الرقي بالرياضة لن يحقق مكاسب تذكر، فملعب إدريس محمد أوية الذي خضع بدوره لإعادة ترميم شاملة وافتتح قبل أشهر يسير هو الآخر بخطى ثابتة نحو الحصول على ترخيص رسمي لاستضافة فئات محددة من المسابقات الإقليمية، خطوة من شأنها تعزيز جاذبية تشاد الرياضية.
8: أستاذ إدريس محمد أوية كل ريابيليتي الهومولوجاسيون حس لسه ما مرك لكن هو كم أريد هذا سام توتين بروسيسيس إن ده ديمارش يعني سوو ديمارش نكتب لهم الإكسبر دول يجي يفيريفي شغل الأوكي يقورونا اللي يدور الدلين كوريكسيون كله نسوو وإن شاء الله هو كله هومولوجاسيون حقا بمرك يوم جينا في هومولوجاسيون ده شيء كتير بخير اكيب ناسيونال بقدر بلب ماج حقه كله في البلد هني ما بتاني يمشي برا عشان تاني اومولوجي قايد وده الافانتاج الواحد التاني عندنا افانتاج في الفينانس والكلوب كله كلوب حقنا الكاليفي لكمبيتيسيون افريكان دول كله عندهم افانتاج عشان كان ما عندنا استاد اومولوجي في تشاد كاف كان ما يخليهم يمشي في الكمبيتيسيون ده.
7: وقد بدأ مسار اعتماد ملعب منجفة بتقديم طلب رسمي من الفيدرالية التشادية لكرة القدم إلى الفيفا، تلا ذلك جملة من التعديلات التقنية التي مهدت الطريق لاعتماد مؤقت تحول اليوم إلى اعتماد نهائي مستحق. طاهر أولي حسن رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم يشيد بهذا الإنجاز ويشدد على أهمية الصيانة والاستثمار المستمر للحفاظ على هذا المستوى.
9: ده المشكلة الحكومة يعني قدر أعمل جهود والإمكانيات أنا هنا إسبور استاد أولمبيك وإدارس استاد إدريس أويا الاثنين الاستاد كبار لكن ما كفاية نطلب منه من الحكومة يساعدنا نلقي استاد كثير في البروفينس أنا إن شاء الله أبشي مندو كمسار كم عندنا استاد كثير في بروفينس عشان يقدروا يلعبوا و يقدروا يعني يوصفوا كتشات كله في فوتبول لا نقدروا نسوي شيء.
7: هذه الطفرة الرياضية لم تأتي من فراغ بل تجسد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة الذي وضع ضمن المشروع الرابع من برنامجه السياسي الالتزام الواضح بإعادة هيكلة النظام التعليمي وبناء خطة طموحة للشباب والرياضة. إن رحلة الألف ميلي تبدأ بخطوة واحدة وإن ملعب منجفة هو هذه الخطوة، ومع تواصل تأهيل وترميم المنشآت الأخرى يلوح في الأفق حلم أكبر وأسمى هو قدرة تشاد على احتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية يوما ما، وهو طموح ينظر إليه رئيس الفيدرالية بكثير من التفاؤل.
9: خلينا نقول شغل مقصرين من نظام ما في، عشان ما في الإمكانيات للشباب ده يلعبوا في البال. حاسة كي بدينا قاعد نلقوا إمكانيات ده، إن شاء الله نسوي زيادة نمشوا قدام، وإن شاء الله دي في فترة لأربع سنة خمسة سنة خلينا نقول نقدروا نحجوا مناصة نلعبوا مناصة لآخرين كان إن شاء الله في أفريقيا وفي العالم كله، وقلنا أكيب أنا ناسيونال أنا أكون إن شاء الله يقدر يلعب مع الأكيب الآخرين ونقدر نشارك إن شاء الله كاب كم كان كم كوب ديمون كله، عشان ده أنت كم عندك تقدر تكاليفيه في كوب ديمون إن شاء الله طلب كاب يعني أسمنا بيها دول أنا ذات غرفي.
7: خلف هذا الملعب قصة كفاح، وخلف هذا الاعتماد رؤية وطن يستعيد مواهبه وبطولاته وفخره الرياضي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا لبناء وصيانة منشآت أخرى، إلا أن الحقيقة الثابتة اليوم هي أن تشاد استعادت رسميا مكانتها المستحقة على خارطة كرة القدم الإفريقية. تمنياتنا بالتوفيق لممثلينا إغلون وأسبيسي في مشوارهما الأفريقي على أرضهما وبين جماهيرهما.
2: نهاية الحلقة، نراكم الأسبوع القادم في عدد جديد من صدى الرئاسة. دمتم بخير والسلام عليكم.

0: سادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. والبداية من جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب التي يقوم بها بمناطق شرقي البلاد، وحول تفقده الميداني لبعض المرافق بمدينة أبشي وضواحيها، نتابع تقرير عثمان آدم الدود.
1: عزيت مدينة أبشي حاضرة ولاية والداي بزيارة مختلفة داخل المدينة وضواحيها. البداية كانت سلقنة أبشي زيارة تفقدية لرؤية كيفية سير العمل ميدانيا من جوانب مختلفة، التحقق من صحة الأبغار والأقنام قبل الذبح، وأيضا التأكد من نظافة اللحوم ونظافة المكان من الأوساق. وأثناء تجول وزير الثروة الحيوانية أعطى توجيهات صارمة للمسؤولين باحترام النظم والقوانين، وبعد ذلك توجه إلى موقع لبناء سوق جديد للماشية، وكما توقف أيضا وقفة تفقدية لرؤية حظيرة لتطعيم المواشي تم بناؤه من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس رقم 2، وأيضا زار مشروع لإعادة تأهيل بئر رعوي بمنطقة جروة الواقع بضواحي مدينة أبشة، وكما توقف بمنطقة تسمى برحد الكول يتواجد بها مجموعة من الجمال. توقف الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وقدم رسالة توعوية للرعاة تتركز حول أهمية تطعيم المواشي.
0: وإلى مدينة كومرا حاضرة ولاية مندول، حيث عقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبد الله فضل قام بجولة استطلاعية للوقوف على أوضاع البذور والبساتين الزراعية داخل الولاية.
2: عقب وصوله إلى ولاية مندول، التقى معالي وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل، حيث تناول اللقاء مع المندوب شروحات مفصلة حول صيرورة الأنشطة الزراعية والإنتاجية بالولاية. وبعد ذلك أجرى وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا لقاء مع الجهات المعنية إلى جانب ممثلي شركاء الفنيين والمانحين للحقل الزراعي، كما استعرض خلال ذلك المسؤول المحلي وبالقطاع بولاية مندول آلاتا جرالباي حصيلة الأعمال التي أحرزتها مندوبية الوزارة بالمنطقة. واستمع الوزير خلال ذلك إلى الأسئلة والاستفسارات التي تركزت حول التحديات والصعوبات التي تواجه أعمالهم الميدانية، فضلا عن تقديم التوصيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية المتكررة وكذا ظاهرة الجفاف المتفشية ونقص في الإمكانات المادية. من جهته أكد الوزير بأن الوزارة تعمل أيضا بوسعها من أجل تلبية متطلباتهم الملحة. وفور ذلك قام الوزير بجولة ميدانية أجراها بكانتو بسدا مقاطعة مندول الغربية، ليقف الوزير على عدد من أجنحة الحقول الزراعية والبساتين النباتية للتعرف على طبيعة نظم الإنتاج والبذور المستخدمة بمزارع المنطقة. وأثناء تنقله بالحقول الزراعية أشار الوزير إلى أن مندول تمتاز بمهنية عالية في مجال حرفة الزراعة المتنوعة والتصنيع المحلي، مبينا بأن دعم القطاع الزراعي وتوفير الظروف الملائمة للمنتجين والمزارعين بات ضرورية سيما في الوقت الحالي من أجل دعم النمو الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كمرة، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
0: اختتم رئيس الجمعية الوطنية لبلديات تشاد السنوسي حسن عبد الله بصفته رئيس الجمعية عمال الورشة التدريبية حول الإطار القانوني والتنظيمي للامركزية في تشاد. فعاليات الختام جرت بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بحضور عمدة الدائرة السابعة حسن آدم حسن جيمي إلى جانب عمدة الدائرة العاشرة محمد خليل عبد الكريم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: أسدل الستار على أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها الجمعية الوطنية لبلديات تشاد بالتعاون مع دائرتي السابعة والعاشرة حول موضوع الإطار القانوني والتنظيمي للامركزية في تشاد. واستهدفت الورشة 45 من المنتخبين المحليين في كل من بلدية الدائرة السابعة والعاشرة لمدينة جمينة والأطر الفنية بهدف تعزيز قدرات المعنيين في هذا المجال. وعلى مدى 3 أيام متتالية ناقش المشاركون عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة باللامركزية، من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للامركزية في الوطن، أدوار ومسؤوليات الفاعلين المحليين في الرقابة على مشروعية القرارات. وفي كلمته الختامية، رئيس الجمعية الوطنية لبلديات تشاد سنوسي حسن عبد الله بصفته عمدة مدينة جمينة قال: إن مسار اللامركزية في البلاد لا يزال في طور التطور، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من التحولات والمقاربات الجديدة، وأكد أن تشاد ملتزمة بمواصلة هذا المسار خاصة من قبل المنتخبين المحليين باعتبارهم الجيل الثاني من المنتخبين في إطار اللامركزية على مستوى مدينة جمينة. وفي ختام الورشة خلص المشاركون بعدة توصيات موجهة إلى الجمعية الوطنية لبلديات تشاد والدوائر العشرة، أهمها تنظيم دورات تدريبية منتظمة لضمان إتقان أفضل لأدوات وإجراءات اللامركزية، إنشاء آلية للتنسيق والتشاور، بغية الرصد الفعال لسياسات اللامركزية ومتابعة تنفيذها.
0: اختتمت مؤخرا أعمال الجمعية العامة لمنصة نساء الساحل فرع تشاد، والتي تم خلالها عرض حصيلة الأعمال المنجزة خلال العوام الأخيرة ووطي استراتيجية العمل مقدما. نعمات حامد عبد الله.
4: جاء اختتام منصة نساء الساحل فرع تشاد أعمالها عبر جمعية عمومية استثنائية عقدتها خلال اليوم، وتأتي هذه الجمعية في إطار تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، وانطلاقا من التزام المنصة بأنجلة المرأة السلام والأمن الذي اتخذته شعارا لها، بالإضافة لمشروع 2063 للاتحاد الأفريقي. وهدفت الجمعية إلى استعراض حصيلة عمل الفرع خلال يومين من أعمالها المتمثل في استعراض أنشطة المنصة والفكرة وتوزيع المهام والهيكل التنظيمي، مرورا بالتدريب حتى التنفيذ، وأخيرا المصادقة على الخطة العمل المجدولة وتحديد أولويات المرحلة القادمة. شهدت المناسبة أيضا أبرز التوصيات الصادرة عن أعمال المنصة، حيث تتمثل في تعزيز التمويل وتوفير الدور الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كذلك توسيع الشراكات وإنشاء مرصد نسائي مع التوعية والمناصرة. واختتمت أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية بالتأكيد على التزام منصة الساحل فرع تشاد بالمضي قدما في تنفيذ خطة العمل والتوصيات الصادرة، باعتبار أن تمكين المرأة وإشراكها الفعلي في قضايا السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في تشاد ومنطقة الساحل.
0: الكوليرا وباء خطير ظهر مؤخرا، وتم تسجيل عدد من الحالات في البلاد خاصة في بعض أحياء العاصمة الجمينة. يتسبب في انتشار هذا المرض العديد من الأسباب، كبيع المأكولات بطرق عشوائية في الشوارع العامة ودون مراقبة خاصة في موسم الخريف. موضوع التقرير الذي عدته حاج حواء حبيب عمر.
5: فصل الخريف تتزايد فيه مخاوف المواطنين في العاصمة الجمينة وبعض المدن، وذلك نتيجة لانتشار المعقولات المكشوفة التي تباع في الشوارع العامة والأسواق وبعض المطاعم، في الوقت التي تشهد فيه البلاد تسجيل حالات الإصابة بمرض الكوليرا، الأمر الذي يستدعى رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعد الأطعمة المكشوفة بيئة مناسبة للتلوث الغذاء والحشرات خلال موسم الأمطار، إضافة إلى ذلك استخدام المياه غير الصالحة في طهي الطعام أو غسل العواني والخضروات تزيد من خطورة هذه الممارسات انتشار الكوليرا، وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق شرب المياه غير النظيفة وتناول الأغذية الملوثة. هذا وقد سجلت وزارة الصحة العامة والوقاية بعض حالات مرض الكوليرا في تشاد، وفي جولتنا داخل بعض أسواق العاصمة الجمينة لاحظنا عربات دفء بيع العصائر والأطعمة الشعبية، وهي تعرض في الهواء الطلق دون توفير وسائل كافية للحماية من الغبار والحشرات. في هذا الجانب المواطنين لهم الرأي.
6: أكل هنا شاري ده ليه أطفال ده مدير مرة واحد، أكل ده فاتي ودبان يجي يقعد بعض الحشرات يمشي ويدفق في لبا، وعجاج كان مثلا وتر جاي يأدي أو موتو يسوق لي عجاج وكيوة. أطفالنا عن هنا ده أطفال ناس أبرياء، كي يشوف شخص عجبه يبيه يأكله إدينا أول شيء ما مغسل، وده يسبب لي خطورة جدا، ينقل الأمراض إنه بكتيريا حيوانات دي ما تنقل في أكل ده، وتجنب الأوساخ مثلا هسه دوان كده فتش لي كير أو فتش لي مش الجيني خلاص كنار مدورة تسب لي ده دسي دينك لي ده وشيلي الدماء نفسي كير النار مسبت لي الوسخان نبتي تسبي عشان أنا في ممال هجينا نص قاعدين ده خريف وقاعدين في كوليرا.
7: وكوليرا جاءت وكوليرا ده يقوم من شنو أصلا ده هو يقوم من سالته وسخ هل إن شاء الله في هذا النوع من الأشياء في سوق جاي ساوق دول وكيف في بكانة ما مما كان هل مسابعة دا رسالتة دا مرة دا كتير جاي تنا نمكمل ترى أكل لك آخر تيسي دا كم فكرة دا في لير ليبرا دا ما عادل أكل لا يجيبا كولارا يكبر بق وكولارا دا نار ما يكبر بده هو يعدي كم في بيت نار ما يكبر بده هو في بيت دا كومبلينس غادي نقوله يكبر بكم هل أبان كم شو الله مرة دا نار ما جرى تقد تمام عادل بروب سي نار مالين تلقا تساوق دا كلا فكر لين مرة دا لين نفسك ولين كليانك يبودو لو كده لا وقولوا في بكام بروب وأكلناكم كل السدو عادل.
5: بينما يواصل عدد كبير من المواطنين في شراء هذه المنتجات نتيجة لانخفاض أسعارها وسهولة الحصول عليها، ويؤكد المختصون في الصحة العامة أن الوقاية تبدأ من الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وشرب المياه النظيفة وتناول الأطعمة المطحية جيدا وتجنب المأكولات والمشروبات المكشوفة خاصة في موسم الخريف. حول هذا الأخصائي في التغذية بالمستشفى الأم والطفل الدكتور بروسبير غونغوتو تحدث قائلا:
8: أكل الهسة في بكتو في شهري ده بيوتانا خريف ده قبل خريف ذات ريسكا كتير كان أكل ده بساوغو ما بكبسو بمشوار وبشنو كالورا صفاتي بلما وسق كتير وسق من حجاج وسق من دبان وسق من جاي من جاي جاي يقدر يسيل نار مال كان جاي بيالي ياكل ده يقدر يسيلو انفكسيون يقدر ينتي مرض وفي وقت الكاريف ده أمباو ده كتيرين وطالين وشخاليد دول وطاشاين ده أكل دول ده نورمال ما بكبسو بمشوار الدين وكتو بطرف في بقان النديف ولي الناس الباكل وكلو كالي باكلو النديف فوقا قبال اللي باكلو ده بقصلو إيدينهم.
5: كما تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات المختصة في تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمطاعم والتأكد من انقسامها لشروط حفظ الأغذية إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين والباعة حول مخاطر بيع واستهلاك الأطعمة المكشوفة. منسق البوليس الصحي لدى البلدية بالعاصمة جمينة عمر إيسا إما تحدث قائلا:
9: الأوين البساوق وخضار في التراب ده شغل ده مضر للصحة، نحن ممكن تجيد وخلاص تساوق ده لازم تفتش طابل عشان الخضار والقات تشكمة ده ما تشكمة في التراب كوليرا جاء والكوليرا ده إلا كلنا اللوم وإهد واحدة الكوليرا ده نوقفه وطريقة نوقفه فوق الكوليرا ده إلا نطبق القرار المينيستر أنا صامتي أنتانا قال لنا شنو كان جيد تاكل ده تخسل إيدك كان جيد تشكم خمامك ده كل تخسل إيدك كان دخلت الحمام مرك كل تغسل ايدك تاني حاجة ده يعني في البسوق ولا في البيت كان نارم بس حسوتوك قام بقديف وبصبيب ولا كده يعني لازم تسينياليه ولا يديكلاري للميري ميري تجي تشير تودي في سنتر هنال الكوليرال قايدة.
5: وللتذكير فإن التعاون بين المواطنين والجهات الصحية هو السبيل مثل للحد من انتشار الكوليرا وحماية المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، فعلى الجميع المساهمة في توعية محيطة، فالوقاية خير من العلاج والصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
0: لهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد والتحرير أحمد خميس الجمعة، وفي التنفيذ الفني تشوكبي غابرييل. وهذه تحياتي في تقديمها مرة أخرى عمر حسن دهاب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمو نفسنا منه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات سجلوها؟
2: بالنسبة للكوليرا زي ما قلت من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون لوك داك، بدينا قد نارشتري اثنين ثلاثة بهني بحصة ما شاء الله الستاسيون متريزي، جانو اكيب من نوغو سنترال ناس مدربين، حصة حاليا قاعدين في

0: لا يخوفنا من أصل ما شاء الله المتريس عندنا لكم
1: قدرت سيطرت على الوضع دكتور الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض
0: الكوليرا زي ما ورد بالفرنسية ده هما مرض أنا نقول شنو وصح من الوصح إنساني كما تغسل يدينك تاكل انساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينا بالم وصابه ده حاضر بس تقرب ده هم المزيره الثلاثه ده بس انت كان طبختهم ده شيء بيجيك ما في سورتو خاصه للاوين بمشي في السوق الكبير اللي جي مزاتك تشوفوا ما الضبان وشنو اللي يشوفوا بس يجوا بالم صايبه يوم يمصوا ياكل ده كله خلي منهم حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه ده تنتنازل ياكل ما تغليه برضه ده البكتيريا بكتيريا ده ممكن تبص مزيره هو سام الناس بقدروا يطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض ما بمسك
1: دكتور انت كمندوب صحي لمدينه انجمينا شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون على انجمينا وعلى البروفنس
0: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف ومرض ساكت وبيجينا الا بالوسخ دونك اي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا المي وصابون المي كان سيرتو اللي الناس اللي قاعدين في طرفها اللي يكون شربوا المي انا البار ولا انا البير ممكن المي ده يفوروا قبل يشربوا ده وايد بالنسبه لنجمينا داخل زي ما وريت هسا كان زول مشى ورا بيت مرق اللي يغسل يدينا بالمي وصابون كان مره داخل لداي نفس الشيء وبكان كان الناس لموا كثير كل ما ممكن نادي كولرا مين قاعد لم ذاته ما عدلي بس من وين كاين ده مرض الناس اللي يديروا ده كله بشيلوا في الاودر
1: العدوى تنتقل
0: سريع. ده الكونسيغ اللي نقدم للشعب.
1: دكتور المرض عن الكوليرا ده مواصفاته شنو؟ اعراضه مثلا بتظهر في المريض.
0: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف. الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريز ده شفتي ده. ده الكوليرا كان مرض ده كرباك ده في كلك زير بوديرك بوركو باسكو بصفي علم انا قلت لك
1: صح
0: شفتي ستي وانا علمي ده كان فاتر ولا بقي هسه العلاج له شنو المرضان بسبب اني بين الدكتور بملا زي روبين انا علمي ده
1: ايوه هو العلم بيدفق من جلد بهين لو تكون صبوا
0: انت كنت صبوا بس مصبوا لا تدقي ده علاج ما عنده علاج اخر سبيسيال تم بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز انكم يموتكم
1: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآبي
0: انا كان عندي فيبريوس وقلنا الجهاز ده طوال نديك له كان لمستني ولا لمستك طوال المرض الفيبريوس شليت تمشي فوق بعدين ايدينك ما غسلتي وديتي فشو قيسيتو تي لا مرادي كنت من الناس فقد منا هين ما وعلاجه كله منا هين ما
1: يعني
0: لكن كان مايل ارج اجل الموت كل ما بين
1: وفي حاله حدوث مثلا حاله وفاه كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
0: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده الدين وبيجيبوا ساق بدخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشيين بدفنوا كل إيجينيس ده يتابون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لا دي يدفنوا التكنيس عندنا دول برجوا بخلوا وشي آخر بسوق من ما يلموا في الوفاة يشتوا يشيلوا فاتيتهم يشتوا لما دخل أنكون ما أنكون وايد عندنا المرضى كل شيء تتعافى له بالناس.
1: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا البكتيريا هنت الكوليرا ده تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
0: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي؟ أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كما شكل لما نخيت سيدة ده ما بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر من زيري تجيبه ممكن بقعد فوق
1: صحيح
0: دول الفيبريون اللي بارتو
1: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عندها حاجة آخر كي تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
0: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيله من بونغور يجيبه لأبديني شفتي زي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب لل اصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
1: وي
0: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لاف بس
1: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيكيك
0: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
1: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
0: الكثيره؟ الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنه فاتت وكده وداي ظهر فوق الكوليرا لا تجي غير مونغو علينا كل اللي

0: حاجه كنا دربنا كله دربنا وفورمي كيف اجي نغنريو ام باك تدو بكره بدخل الله صوتي ما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا l'équipe qui nous dérabne ou prépare gagner au niveau central pour rassembler nos bâchards, de dawa, nos prisonniers, tout ça car les soldats ne font pas gagner. Mieux mal les gagner premier cas, maragna, quand on a besoin de la dégager dans les maragna. Donc aïe l'abtan équipe gagne, mais l'abtan arcabir a tenu fi farce.
1: Arcabir
0: est farce. Mais il a aïe mustache là, il a capacité ici là 10 premier cas. Là des achats maragna avec des aïe les fi bacana. فاتا اشار كم لو كده غير سولوينك تو كم كي كي غان دي باو دو
1: دكتور الكوليرا ده تكرو فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرو كل الناس
0: اللي على الدقاق اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزل اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نو لما سال بيبريون وديت على قشه ما يمسكك
1: هلا العدوى انت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيد واي فور اكزامبل كربنا دو واحد هل حاضر كيف بس يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
0: بيان سور زول واحد في البيت كهرباء اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يردوا ما ممكن بس يشاك ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده يرسلوا اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
1: تمشي عقومك
0: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كان ان شاء الله كان جامع كل التريت عشان الرفوع هيدا ما يمشي قدام دونك اللد هو والبريان نوتر اللي التريتيما بايجينيس زول بصور في كارتي كده ما يخلو يلوت يمشي مكان
1: وقت دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيستي لنا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتها
0: المتولرات في حالتنا هسا ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم بلا دايك يكون هامي دليل المرأة داي تبطلها المرأة ذاتها زي ما أوريتها كما يسيلا داي المي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتها كان دون ناكلو المي وصابون أوبليغاتوار مراك من وربيت المي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بات كل خليه وصوب لإيالة دوغاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلم وصابه طب ما هي يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام فوالا الايام ذاتك دخل ورا البيت ده قال بيخسر ايدين بيصابوا
1: رسالتك الاخيره للمواطنين
0: فرشي
1: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
0: اول شيء نقول ده خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر توالي يجروا في سان سانتي القريب له عشان يشيلوا عن شارش كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسووا شيء وزول ده يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف دكتور مي بالاله فاسيلمون اي سان سانتي واي
1: بكل المراكز الصحيه مجانيه
0: دونك الخوف ذاته ما عادي زول تخاف لا تبرج دافع تمسك المرض خليه يكون ساتين صديق كديف نادي دكتور
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلدنا تشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقه بفرحه وسرور. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 7:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشره نواصل لكم بالبلاغات المفضله والاغاني المختلفه لحد الساعه 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم الأحد 23/8/2026 بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات شوبوي غابريال ديلوغي دي بوتالوالي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إسيو تروا هنا الأونام في كارتي جابانغاتو كمينا الدوزيوم أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية. متابعة سعيدة. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن ثار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الأعزاء، فضلاء السادة والسيدات، نلتقيكم هذا اليوم في برنامجكم ركن الدين العظيم، هذا البرنامج الذي يطل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشات من خلاله لجميع المسلمين في ربوع المعمورة بغية إيصال الإرشادات والتوجيهات الدينية. ونلتقي في هذا البرنامج مع مشايخ أجلاء يوضحوا لنا أمور ديننا الحنيف. ولدي ضيف كريم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاة والإعلام، ولدينا مجموعة من الأسئلة نطرحها لفضيلته ليجيب عنها. أولا نرحب بك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نحن في شهر مبارك، شهر ربيع الأول، شهر المحبة والسلام، شهر الوئام، شهر الرحمة لجميع العالمين، شهر فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعالم برسالة تحمل هذه الرسالة كل المحبة للناس وإيصال الخير لهم. ماذا يترتب للإنسان في هذا الشهر وفي جميع شهور السنة وفي جميع حياته أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، وكيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، المحبون والمحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: في هذا اللقاء نتناول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكدة في القرآن الكريم، إما تصريحا وإما إيماء وإشارة. والنصوص كلها سواء كانت القرآنية أو الحديثية كلها جاءت تنص على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه هو جزء من هذا الدين، جزء من عقيدة الإنسان، جزء من إيمان الإنسان، جزء من إسلام الإنسان. فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود ينبغي لكل مسلم أن يعرف أن خيره وفخره ومكانته وشرفه وإيمانه وبكل ما يحيط به من نعم ويحيط به من الأمور التي بها يسمو هذا الإنسان أنها جاءت بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذا الإنسان في هذا الوجود في هذه الأمة. ولذا كان الإنسان يفخر ويعز بإسلامه وبإيمانه وبدينه وبانتمائه إلى أفضل رسول وأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. ثم إخواني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناطق بلسانه، يقول لنا في حديث في البخاري وكذلك في مسلم أن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الحديث ليس قولا من إنسان آخر، إنما هو بنفسه قاله لأتباعه وللمسلمين منذ صدور هذا الحديث إلى يوم القيامة، فإن الحديث ساري المفعول، سواء كان في حياته أو بعد مماته، فإن المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع من المسلمين ولا تنعزل من نفوس المسلمين، ظلت وتظل إلى يوم القيامة، فإن المسلمين يبدون محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة شيء والاتباع شيء آخر. قد يكون الإنسان يتبع إنسانا آخر ولكنه يكره هذا الإنسان، ولذلك المحبة هذه لابد أن تنسجم مع الاتباع. إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وبالإضافة إلى هذا أن يمتلئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة تحتاج إلى عوامل متعددة. ينشط هذا الإنسان نفسيا ويميل إلى حبه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى عوامل كثيرة، ومن الأوامر التي تجعل الإنسان أن يحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن الإنسان عندما يقتدي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الوسائل التي يستخدمها الإنسان ليصل إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها قراءة سيرته العطرة، عندما يقرأ الإنسان سواء كان مدحا سواء كان نصرا بأي كيفية كان شمائله، أو يقرأ إرحاساته أو خصائصه أو غزواته أو حياته كلها، عندما يقرأ الإنسان المجموعة من هذه الفضائل، فإن الإنسان يزداد محبة الله ويزداد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب للإنسان أن يتخذ الوسائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يجسد ما نقوله ويجسد هذا المعنى الذي نقصده، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزرقوني ذكر قال المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عال فيه للأهدي، ولذلك هنا كما أن المراد حب الاختيار له بالطبع، يعني إنما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا الحب العلماء ذكروا أنه حب الاختيار له بالطبع. لو كان حب الطبع لما بقي على وجه الأرض كافر. لو كان طبيعة الإنسان يولد ويترارى وينشأ ويتربى على حب الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلقائيا لصار الناس كلهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء. ولكن لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان في بعض الأمور جبلية وبعض الأمور ليست جبلية، إنما تأتي لخيارات الإنسان واختيارات الإنسان. ولذا حب الأنبياء جميعا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم من الحب الاختياري لحب الطبع. هذا الكلام يقوله الحطابي، والحطابي معروف هو من العلماء المحدثين وعلماء الأئمة الكبار في هذا الدين، ولذا كان هذا الكلام قاله ونقله عنه ابن حجر في الفتح الباري. وكذلك يقولون في هذا المجال أيضا هذه المحبة يعني بها تعظيمه وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرة دينه ونصرة سنته والزبط عن شريعته. كل ما يضر الشريعة وكل ما يؤذي أهل الشريعة، فالإنسان إذا تمكن أن يزب هذا الباطل عن الشريعة الغراء. وكذلك الإنسان حضور حياته يتمنى أن لو كان يحضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ هذا الفيض الكبير وهذا النور الإله الذي أكسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان في نفسه يتمنى لو كان حاضرا ليجاهد مع رسول الله وليأخذ القرآن من رسول الله وليأخذ السنة من رسول الله ويأخذ هذه الخيرات والآداب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أحسن وكان له أولى. وكذلك الإنسان يبذل نفسه وماله وكذلك عرضه وكل ما يملك من الطاقات دونه، كذلك يؤلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قدره عاليا عن كل المخلوقات ومنزلته كذلك على كل والد يقدمه على الوالد ويقدمه على كل المحسنين بل يقدمه على النفس. هذا الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وربط الإنسان إيمانه بهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث حقيقة يجعل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وحقيقته، لا يتم إيمان إلا بها كما قال قاضي عياد، فقال أن الإيمان لا يتم إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك الإنسان إيمانه يتم وإلا إيمانه لا يتم. قد إياد يقول: من لم يعتقد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك على دربه، ومن لم يتمسك على درب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الإنسان إذا أكث على نفسه بغضا فإن هذا الإنسان لا يكون مؤمنا. فإن المنافقين والزنادقة كانوا يفعلون كما يفعل الناس تارة، سواء كان الصلاة طهارة غيره من بعض الأمور يفعلونها، ولكنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه ولا يؤمنون بالله، ولذا كانوا ليسوا مسلمين. فإن الظواهر هذه وحدها لا تكفي، فلا بد من أن يستقر الإيمان في نفس الإنسان، وإلا لا يكون هذا الإنسان مسلم إسلام كامل. وكذلك ذكر ابن ذكري في حاشية على صحيح البخاري، قال: من كمال الإيمان، ذكر أن الإبن والنفس والناس أجمعين من إذا أحب ذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل إيمانه كاملا، كما قال ابن ذكري: قال حب الرسول هو روح الإيمان وشرط في تحققه. الإنسان لا يتحقق ولا يصل إلى كامل الإيمان، ولا يمكن الإنسان أن يجد كل ما يشير إليه القرآن يشير إليه السنة إلا إذا كان الإنسان كان حبه صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هكذا ليكون هذا الإنسان إنسان. فإذا كان هذا الإنسان إنسان المسلم، إذن ينبغي له ويجب عليه أن يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الدنيا كلها بأنبيائها ورسلها، فنبيها لهذا الكون وهذا العالم كله، نبيها ومرسلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على ذلك صلاته بهم ببيت المقدس. وكذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن محبته صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا إذا كان الإنسان يقدم هذه الأمور التي جاء الحدي النبي يشير إليها، مثلا الصدقات من الأمور التي تزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدائح النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السيرة تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله يزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزيد الإنسان محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنسان إيمانا بكلية الشريعة وبتفاصيلها، سواء كان خلقا سواء كان أحكاما سواء كان عقيدة وغيره مما جاء به شرع الإسلام، هذه الأمور الإيمان المتزايد فيها يزيد محبة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى هذا أن الإنسان يحب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وأكثر من ولده وأكثر من الناس أجمعين، بل ما ذكره العلماء يعني قوله والناس أجمعين عطف عام على خاص، وهل تدخل النفس حتى الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ نعم، قال الإمام الكرماني شرحه على صحيح البخاري، قال: نعم تدخل، لأن اللفظ عام وليس سمى ما يخصصه. وكذلك ابن حجر قال: وهذا هو الظاهر ونحوه للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا يقولون إن النفس تدخل في هذا، وإذا كان الإنسان أحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الإنسان يكون إيمانه ضعيف أو لا يكون له إيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا على محبته، وخصوصا في هذه الأيام التي أطل علينا ربيع الأول والناس كلهم في مساجدهم وفي أماكنهم الخاصة يمدحون ويجتمعون ويتحاببون بما بينهم، وهذه المحبة الجماعية ترمي إلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: مستمعين الأعزاء، بعد أن لاح لنا أن المحبة أساس الاتباع، في ختام هذا اللقاء يبقى الشكر رهينة سمعكم والتقدير لضيفي الجليل الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والإعلام، وتقبلوا تحيات فريق الأمل في الإخراج أبكر حسن بخاري، وهذا حبيب طاهر يقول لكم طيب الله أوقاتكم، والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.
3: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر.
0: حسين سمعت رجات في كل مكان، بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا بلدنا تشات، نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات من الوفا. الحاج ولد مبتيوة حامد حسن، التجاني موسى، الرئيس محمد موسى، موسى حسن، دلقاء بزين حسيني، الشيخ جدة محمد، محمد دريسة، الإمام محمد حامد، آتي أتيم، أصب الله محمد، محمد جيمي، محمد جبرين، كشلة مكايلة، الحاج جبرين، دنقس جدة، إما عمر، القوني الحاج، محمد طاهر، رخيص إبراهيم، إيسى محمود، الحاج حسن إيسى، حسين جبرين، عبد الله محمود، القوني الجيجير، القوني مامون، القوني ديناء، اللوان عبد الكريم جرات، الوكيل جدة بركة، وادي بدرمان، الشيخ حسن عبد الله، الشيخ حسيني حسنة، الشيخ موسى حسيني، الشيخ عبد الرحمن بشارة، بلاما جدة حسيني، بلاما جدة عمر، بلاما جبرين جقة، بلاما حسن آدم، بلاما توم محمد، بلاما إيسى بشير، بلاما أبرص، بلاما قنبو جبرين، بلاما محمد آدم جرمة، بلاما الحاج عثمان، بلاما قيمي، بلاما أبا إيسى، بلاما إبراهيم حسنة، بلاما بركة الشيخ، الشيخ مبدي الشيخ، بلاما سليمانة، بلاما هارون أخي، دلقي خليل، دلقي حامد محمد موسى، الشيخ عبد الله حسيني، محمد تضهية، القوني آدم حسنة، سيد عبد الله، عمر خميس، دلقي موسى كومبا، دلقي كليسم، دلقي موسى كوندي، دلقي عبد الله جبرين، دلقي رمات تقومبو جامي، الشيخ حسن ماتر، دلقي جابر جبرين، الشيخ جدة دشوش، دلقي رمات حسن، دلقي أبكاكا، دلقي بلاما قجري، دلقي عبد الرحمن مكايلة، المير جمال يحيى موسى، المير محمد حسن قلديمة، دلقي محمد إجلا، دلقي إبيت محمد، دلقي أبكر إدريس ساكن، دلقي جبرين المعلم، دلقي اللوان حسيني، الشيخ دوشوش محمد، دلقي أصب الله عبد الكريم، دلقي فيصل جدة، دلقي الشيخ جدة، دلقي حسن مهمت، دلقي محمد إيسى، دلقي حسن إدريس زكريا، دلقي إما خي، دلقي آدم إدريس، الدكتور الديركتور دينا يحيى تيراب، تجاني حسين رمات، آيلة إدريس ترب، دلقي كاسر جدة، الشيخ إيسى جدة، الصوار بكر، اللوان إدريس إبراهيم، بلاما إيسى أيوبا، بلاما هارون يعقوبة، بلاما بركة حسيني، بلاما إلي زكريا، بلاما حسن مهمت، بلاما يعقوب قنبو، جرما بكر، حسن عبد الرحمن، آدم بريش، أخوة أودات الله، بلاما جدة أمينة، بلاما بكر آدم، عبد الرحمن إيسى، دلقي جدة النور، الشيخ توم موسى، دلقي موسى بكر، يايا رحمة، الوكيل رمات إلي، علاج إدريسة، عبد القادر بشير وأبلام أزرك ننجبدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بممات نبيتم وزوجتم أشتا التجاني ماتت أمس في الليل وسرى طبقا باكر الاثنين في مبتيوة خليت الدليقية أبازين حسيني الهل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة البلاغ دنا قروب هذا الأخبار البلاغ عن المدة بلاغ عن الوفا الحاج محمد أجيت جراس محمد دقرو مرسال موسى عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد دبوغا عبد الله عبد الرحمن فيلي دبوغا الإمام حسيني أمبريلا جدة جبرين قنبو جبرين فكيرة مات بلاما جبرين أبخريس محمد دنا أبقاسي أبرس نيمان سليمان معلومة موسى جدة جبرين حسيني إما هارونة محمد حارون محمد سليمان عدم عبد الله الحاج أجي سليمان دقوتهم عبد الله عبد الرحمن شيخ أبكر في سولي دبيتي صالي ولا ميد شيخ عبد الله قدو شيخ إدريس أبكر بلام عبد الرحمن هارون بلام إما نكاس بلام محمد كنداو بلام أبكوشة خرسة شيخ محمد الجار الزين بلام إسان محمد بلام جدة آدم بلام الحاجة قنبو بلام جدة هارون بلام هارون آمر شين بلام محمد آدم ممصنيطي بلام عمر مكايلة بلام آدم جالوي بلام طية هارون بلام مؤمن خير الله بلام نايم دورو بلام آدم الحاج بلام عبد الله حامد بلام يوسف أبخريس بلام رينين قابتو بلام محمد أمباري بلام أحمد رمات جبرين نحسنة دقرور أبقجة بلام جدة بشارة بلام محمد أمر بلام حسين بشارة بلام محمد سيد بلام محمد أخي الشيخ عبد الله سليمان بلام درم جبرين بلام آدم مكايلة بلام جدة كولو عبد الله يوسف الحاج بشارة جد الحاج أمبريلا شيخ محمد أمبريا بلاما ولقدو بلاما قنبودنا الحاج محمد مهمت بلاما صالي رمات بلاما محمد آدم رمات دريسة بلاما رمات بشارة الحاج أبا سيد القوني بكر عبد الرحمن القوني عبد الرحمن بكر قنبو دريسة قدرة حسين محمد إدريس أخي رحمة بلاما جدة أخي الحاج جبرين مصطفى خرس عبد الله الشيخ هارون جبرين بلاما جدة محمد شوكة جرمة حسنة الحاجة يايا جوكو ساكن الجد جدة بشارة محمد تاكوري هارونة الكبير بلام إدريس جدة بلام دقشين إدريس بلام جدة جرات بلام محمد عبد الكريم بلام البشير الطاهر محمد رمات الجد قدو آيلة أبو مبورو الشيخ أبشان أبا بلام محمد ولد الشيخ إما بلا محمد قندي بلا محمد جبرين بلا عمر محمد والإمام جبرين كوشي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإلف البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوهم محمد دبوغا مرسال مات أمس في الليل وسرى طبقا باكر الاثنين في دلكينة هلت بلاما جبرين أبخريسة كانتون أفرق على هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة البلاغ ده نقول إن شاء الله بعد الأخبار بلاغ نوافة محمد أبخريس اللوان جبرين ندنقس حسن أبخريس سمعين ندنقس القوني جدة بلام عبد الله محمد القاضي محمد قوني محمد محمد نصيبة آدم مبركة آيلة حسن الجد آيلة عبد الرحمن ندكرو آيلة حسن ندنقس آيلة القوني ألي آيلة أحمد دقيقة آيلة القوني بنصيب عائلة جامي الإمام أبكر جبرين عائلة محمد بن نصيب محمد عثمان شين توم أداء مطر عائلة أداء عائلة جبرين أحمد عائلة أخي عائلة عبد الغني الرئيس محمد بلام فكي إما شيخ أزرق عائلة أبقاسي عائلة أبقرون محمد عبد الله موسى بشي نصر هارون الحاج حسين نصر وكيل أحمد عائلة بركة بشير عائلة رمضان الفحل بلام توم صالي بلام كفتر سمعين بلام رمات جدة بلام محمد بشارة بلام اللمين حسيني بلام زيارة محمد بلام حسين محمد بلام مؤمن حسيني بلام موسى أمر بلام حسن مهمت بلام إيسى جدة اللوان إدريس إبراهيم بلام عمر محمد شيخ قريسة بلام محمد جبرين إبراهيم دمانة كباشي بشارة دلقى عدم إدريس بلام هارون نعجد عائلة الضيف بلام سماين بلام سليمان بلام سليمان يوسف عائلة أحمد إزيرك شيخ بيري أرونا بلام جيد إبراهيم بلام محمد أتيم بلام عمر الحاج بلا محمد سلوك أو سلوك بلا ما علي في دقوي النجا بلا ما إدريس آدم بلا ما جبرين آدم شيخ أبو بكر حامد شيخ بركة وداء بلا ما حسن عبد الله بلا ما سيد آدم بلا ما لمين جدة بلا ما النائم جبرين بلا ما محمد رمضان آدم أبو خريس بلا ما ديناء أنجيلي بلا ما أبو بكر الصافي بلا ما حسن آدم شيخ الشواني بلا ما عبد الرحمن جدة بلا ما آوي بلا ما محمد جبرين الرئيس أنجدو مال مصالح رماد بلا ما حسن عبد القادر القاضي عيسى بلا ما أمر أبو بكر التوم دبيتي بشارة شنكو عائلة التأليفة بلا ما محمد عبد الرحمن شيخ بيري هارونا اللوان فليجي حسنة جبرين رمضان الحاج هارون الضيف بلا ما إما طامو صالح هارون عائلة سمعين جنب التراب بلا ما شريف رمضان شيخ إبراهيم بكري الحاج إمة توم عائلة شرف الدين عائلة القون عبد الله جلتة بلا ما أحمد عبد الله أنقولو بلا ما عبد الكريم حسنة قرقورة كفترة جدة عبد الرحمن بلا ما خيية شيخ رمات عثمان موسى دوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإلف البعيدين والقريبين بوفاتنا خديجة محمد المعروفة بخديجة أم كومبا وسرعة تبقى مباكر للاثنين في نجوكدي هل تبلام سماين دنقس على هل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. واصل بالبلاغات قبل الأخبار تتشرف زاوية الشيخ أبو بكر جمع أحمد الزاوية الكبيرة في مدينة المساقط بلغوا لكل المسلمين والمسلمات المدحين أئمة المساجد خلي بحضروا وبشاركوا في المناسبة عن احتفال الجماهيري الكبير القادم بنظموه كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخطوط شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والمناسبة دي تبقى يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 الموافق 25/8/2026 المناسبة تبقى بساعة 9 هنفجر ولحد الساعة 4 بعد العصر حب النبي بلمنا وكان دارين معلومات بزيادة تنادوا في نمران التليفون 99-83-70-38-66-51 0-10 والدعوة أما الساعة 7 وتقريبا 12 دقيقة نمشي لمكنة التلفون.
4: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
5: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب إن داير بالكمية أو بالفرادة نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتان دا الكايه عن الأوائل
6: أريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجاد ما عندك إنترنت ما في مشكلة ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قايد بدون إنترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار فريكاش المراحنة متاحة للجميع

0: مسؤول سمعت رجعت في كل مكان دل وقت أن تلقوا فوق النشرة الدارجية من غاديو تشات. النشرة هنا اليوم أشيب قدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض قام بتابي بجولته في عبشي وضواحيها. الوزير الإنتاج الزراعة كذا بلا ويسل في كمرة عاصمة هناك لمن منذر. وفي نشر أخبار آخر مفصلة. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قام بتابي بجولته في مدينة أبشي وضواحيها. الوزير كان مشى اليوم وزار الباتوار هنا أبشي وشاف الخدمة كيف قاعد تمشي والنظافة والصحة انت البهائم اللي قاعدين بتضعهم في الباتوار وانت بعد التوجيهات. وبعد كمان مشى في مكان اللي قاعد يبنوا فوق سوق جديد للبهائم وشاف المكان هل بصلح للسوق وما بيجيب مشاكل مع المزارعين ولا لا كله شافه. وبعد الوزير كان مشى لمحطة الفوكا كمان بيسوق الفاكسيناسيون للبهايم البنات البرابس دي. واخيرا كمان مشى في بير هنزقي في جروة ومشى في منطقة هنرهد الكول الفوكها كمان جمال كتار وقدم رسالة خلينا نسمع.
2: إني لشوق التنين في كلامسي هنا بهايم ولا قبال ما يمردك نسوي لهم فاكسيناسيون نتا أموم نسوي لهم يخايا ولا كان مردك نداوم وكان التنين كله ندور نسوي ده إلا بدواء العديل بس كان دواء ما عديل قال نخدم بيه ده ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قايدين نهموم ولا قايدين نداوم.
1: عبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سميتو في ميكروفون راديو تشادل كان مدني الزميل عثمان أدم الدود في مدينة أبشي. الوزير الانتاج الزراعة كذا بلا كانت بتابي بجولته في جنوب البلد بعد مدينة موندو. الوزير مشى في كمرة أسمان إقليما مندول وهناك سوى ملمة والمندوب الأمن الحكومة في جامعة إقليم هنا مندول أحمد عبد الله فضل وسوى معي الجولة. الجولة دي كان ودتها في المزرعات وشاف البذرة كيف وأيضا مشى في الجاردين القديم بسوى الجناين القديم بسوى المزارعين وشاف الخدمة كيف يا ماشي هناك ووصاهم وأنتم بعد التوجيهات بخصوص الإنتاج الكويس في هذه السنة. الخبر كمان جاب لنا الذهب عمر أبكر. الرئيس الجمعية الوطنية للبلدية نجات سنوسي حسن عبد الله كان بصفة الأميرة مدينة جميلة كان ختم الخدمات على الورشة التدريب اللي كان نظمها بخصوص الحاجات القانونية والبتنظم اللامركزية في تشات. المناسبة انت الكمالي كان لقيت في المدرسة الوطنية انت الإدارة اينا بحضور الأميرة ستم والأميرة هنا ديزيم والورشة دي كمان هيدرو فوقها أكثر من 40 منتخب جايين من ستم وديزيم ودورهم كيف هي القانون هنا اللامركزية وياتوك اللي بكون بدورها في لب المركزية. كملت في المركز سيفوت اليوم الخدمات هنا الملمة هنت الاتهاد هنا منصة هنت الأوين هنا الساحل الفريق هنا تشات وهذا بواسطة هنا جمعية أمية كان سوتها على رئيس هنت المنصة. أولا كي كان سوء الدور هنا المرأة في حققان هنا العافية والسلام والتنمية القوية بواسطة هنا نساء هنا الساحل فريق هنا تشات في تشات. وبعد ذا كان قدموا الإنجازات اللي كان سوتها المنصة هنت الأبين نستاهل فرح هنجات. وأخيرا كمان في خلال الجمعية دي كان حددوا الجدول عن الخدمة والبرنامج والأولويات اللي هتسويها المنصة هنت الأبين نستاهل فرح هنجات في السنين الجاية. جبريل تشوبيا الساعة 7:21 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل قادمة نابلت نجات. دي نشط الأخبار أنا اليوم أشياء والناس الفاتتهم كمان يذكرهم بكون الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جايب بتابي بجولته في مدينة أبشي وضواهية، وقدم رسالة توقية للبقارة هناك وكذلك ناس سيادة القلبي. الوزير الانتاج الزراعي كده بلا هو كمان بعد مدينة نمندو مشى في كمرة وهناك كذلك سوى ملمة بخصوص الانتاج الزراعي وزار الزراعات والبزرة وكذلك الجناين القاعدين بزوا المزارعين هناك. وفي النشرة لقيتوا أخبار أخرى مفصلة. شكرا لكم القاعدين تتابعونا حاليا من مدينة أبشي ومن مدينة كمرة ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد لنشر الأخبار. كان جهزوا التحرير قدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ أباكي. أرقدوا أو قيلوا بعافية.

بسبب سمة الرجات بعد ما سمينا نشر على الدرجية وسمينا الفنان الكبير موسى عطا الله من بين المزارعين والبقرة نرجع للاستديو نقرأ لكم البلاغات. نكرر البلاغات اللي كان قريتهم قبل الأخبار. الزاوية الكبيرة في مدينة المساجد تتشرف زاوية الشيخ أبكر جمعة أحمد في مدينة المساجد للفرحة تبلغ لكل شيوخ الأئمة المداحين أحباب الرسول قال بيجي بحضروا وبيشاركوا في المناسبة والاحتفال الجماهيري الكبير اللي هم قاعدين بنظموه كل سنة. وده بوصف محبتهم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. العنوان أنا سنة خطوته التعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المناسبة دي تبقى يوم الثلاثاء من بكرة يوم 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25/8/2026. المناسبة تبدأ الساعة 9 الفجر وتكمل الساعة 4 بعد العصر. حب النبي بجمعنا. كانت تدور معلومات أو تقدم مساعدات تقدر تنادي في نمرة التليفون 99-83-70-38 أو 66-51-09-10 والدعوة عامة. واصل بالبلاغات. البلاغ قريناهم قبل الأخبار نكررهم فقط. الهاج ودا مبتيوة حامد حسن التجاني موسى الرئيس محمد موسى موسى حسن دلقاء بزين سيني الشيخ جدة محمد محمد إدريسة الإمام محمد حامد آتي أتيمة أصاب الله محمد محمد جمي محمد جبرين كشل مكايل الحاج جبرين الحاج جبرين دونغوس جدة إما أمر القون الحاج محمد طاهر رخيص إبراهيم إيسى محمود الحاج حسن إيسى حسين جبرين عبد الله محمود القوني الجيجير القوني مامون القوني دناء اللوان عبد الكريم جرات الوكيل جدة بركة والي عبد الرحمن الشيخ حسن عبد الله الشيخ حسيني حسنة الشيخ موسى حسيني الشيخ عبد الرحمن بشارة بلامة جدة حسيني بلامة جدة عمر بلامة جبرين جقة بلامة حسنة آدم بلامة توم محمد بلامة إيسى بشير بلامة أبرس بلامة قنبو جبرين بلامة محمد آدم جرمة بلامة الحاج عثمان بلامة قايمي بلامة بإيسى بلامة إبراهيم حسنة بلامة بركة الشيخ شيخ مبدي الشيخ بلامة سليمانة بلامة هارون أخي دلقي أخي دلقي حامد محمد موسى شيخ عبد الله حسيني محمد ضحية القوني آدم حسنة سيد عبد الله عمر خميس دلقي موسى كومبا دلقي كليسم دلقي موسى كوندي دلقي عبد الله جبرين دلقي رما قنبو جامي الشيخ حسن ماتر دلقي جابر جبرين شيخ جدة دشوش دلقي رما حسن دلقي أبكاكا بلامة قجري دلقي عبد الرحمن مكايلة المير أنا بريمير أرندو سما جمال يحيى موسى المير أرجوين محمد حسن قلديمة دلقي محمد إجلا دلقي إبيت محمد دلقي أبكا دري ساكن دلقي جبرين المعلم دلقي اللوان حسيني شيخ دشوش محمد دلقي صب الله عبد الكريم دلقي فيصل جدة دلقي الشيخ جدة دلقي حسن مهمت دلقي محمد إيسى دلقي حسن إدريس زكريا دلقي إما خي دلقي آدم إدريس الديركتور دينا يحيى تيراب تجاني حسين رماد عائلة إدريس ترب دلقي كاسر جدة الشيخ إيسى جدة السوار بكر اللوان إدريس إبراهيم بلامة إيسى أيوبا بلامة هارون يعقوبا بلامة بركة إيسيني بلامة إلي زكريا بلامة إيسان مهمت بلامة يعقوبا قنبو جرمة بكر حسن عبد الرحمن آدم بريش أخوة ودات الله بلامة جدة أمينة بلامة أبكر آدم عبد الرحمن إيسى دلقي جدة النور الشيخ توم موسى دلقي موسى بكر يا رحمة الوكيل رمات إلي الحاج دريسة عبد القادر بشير وبلامة أزرق أنا جبتي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفل والهلال المجاورات لكل الدلقيين كل الشيوخ كل البلامات وكل اللوانات بوفاتنا بتم وزوجتم
أشتا التجاني ماتت أمس في الليل وسرع تبقى مباكرة الاثنين في مبتيوة حلي تدليقي أبا زين حسيني على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة فلا خنا وفا الحاج محمد أجد جرس محمد دقرو مرسال موسى عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد دبوغا عبد الله عبد الرحمن فيلي دبوغا الإمام حسيني أمبريلا جدة جبرين قنبو جبرين فكير أمات بلامة جبرين أبخريس محمد تدنا أبقاسي أبرس ليمان سليمان مالو موسى جدة جبرين حسيني إما هارونة محمد هارون محمد سليمان آدم عبد الله شيخ أبو بكر بسولي ديبتي صالي ولا ميت الهاتف جدة سليمان دقوتهم عبد الله عبد الرحمن شيخ عبد الله قدو شيخ دريس أبو بكر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما إما نكاس بلاما محمد تكينداو بلاما بكوشة خرسة شيخ محمد الجار الزين بلاما حسن محمد بلاما جدة آدم بلاما الحاج قنبو بلاما جدة هارون بلاما هارون عمر شين بلاما محمد آدم وصنيطي بلاما عمر مكايلة بلاما آدم جالوي بلاما طيع هارون بلاما مؤمن خير الله بلاما نايم دورو بلاما آدم الحاج بلاما عبد الله حامد بلاما يوسف أبو خريس بلاما رينين قبتو بلاما محمد أمباري بلاما أحمد رمات جبريل حسنة دقرور أبو جوجة بلاما جدة بشارة بلاما محمد عمر بلاما يسين بشارة بلاما محمد سيد بلاما محمد أخي شيخ عبد الله سليمان بلاما درما جبرين بلاما آدم مكايلة بلاما جدة كولو عبد الله يوسف الحاج بشارة جد الحاج أمبريلا شيخ محمد تمبرية بلاما ولا قدو بلاما قنبود النا الحاج محمد تمهمت بلاما صالح رماد بلاما محمد آدم رماد دري

الشيخ هارون جبرين، ملامة جدا مهمة شوكة، جرمة حسنة، الحاجة يايا جوكو، ساكن جدة بشارة، محمد تاكوري، هارون الكبير، بلا مدرسة جدة، بلا مدقشين إدريس، بلا مجدة جراد، بلا محمد عبد الكريم، بلا البشير طاهر، محمد رمات، أجد قدو، عائلة أبو مبورو، الشيخ أبشان أبا، بلا محمد ولد الشيخ إما، بلا محمد قندي، بلا محمد جبرين، بلا عمر محمد، والإمام جبرين كوشي، لوم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الدير في الهلال المجاورات بما ماتنا أخوهم محمد دبوقة مرسال مات أمس في الليل والسرقة تبقى مباكر الاثنين في دلكينة اللي تبلامة جبرين أبخريس كانتون أفرق على أهل الله صبرهم والمرحوم الله في الله ويرحمه ويدخل الجنة ملاخنا وفق يبال قرينا قدنا نكرره محمد أبخريس اللوان جبرين ندونغوس حسنة أبخريس سمعين ندونغوس القوني جدة بلام عبد الله محمد القاضي محمد قوني محمد محمد نصيبة آدم بركة عائلة حسنة جد عائلة الدرمان عندكورو عائلة حسنة دونغوس عائلة القوني ألي عائلة أحمد دقيق عائلة القوني أبو نصيب عائلة جامي الإمام أبو بكر جبرين عائلة محمد أبو نصيب محمد أثمان شين توم وداء مطر عائلة وداء عائلة جبرين أحمد عائلة أخي عائلة عبد الغني الرئيس محمد بلام فكي إما شيخ أزرق عائلة أبو قاسي عائلة أبو قرون محمد عبد الله موسى بشي نصر هارون العاج حسين نصر وكيل أحمد عائلة بركة بشير عائلة رمضان الفهل بلامة توم مصالي بلامة كفتر سمايين بلامة رماد جدة بلامة مهمة بشارة عائلة اللمين حسيني بلامة زيارة محمد بلامة حسيني محمد بلامة مؤمن حسيني بلامة موسى أمر بلامة الشيخ حسن مهمد بلامة إيسى جدة اللوان إدريس إبراهيم بلامة عمر محمد بلامة الشيخ أبخريس الشيخ أبخريس بلامة أمة تجبرين إبراهيم دمانة كوباشي بشارة دليقة آدم إدريس بلامة هارون الجد عائلة الضيف بلامة سليمان يوسف عائلة أحمد إزيريك شيخ بيري هارونة بلامة جد إبراهيم بلامة محمد أديم بلامة عمر الحاج بلا محمد سلوك بلا ما علي في دقوي النقا بلا ما ادريس ادم بلا ما جبرين ادم شيخ ابو بكر حامد شيخ بركه وداء بلا ما حسن عبد الله بلا ما سيد ادم بلا ما لمين جده بلا ما نايم جبرين بلا ما محمد رمضان ادم ابو خريس بلا ما دينا انجيلي بلا ما بكر الصافي بلا ما حسن ادم شيخ الشوالي بلام عبد الرحمن جدة بلام آوي بلام محمد جبرين الرئيس أنقدو مالو مصالي رمات بلام حسن عبد القادر القاضي إيسا بلام عمر أبو بكر توم دبيتي بشارة شنكو عائلة أليفة بلام محمد عبد الرحمن شيخ بيري هارونة اللوان فريجة حسنة جبرين رمضان الحاج هارون الضيف بلام إما طامو صالي هارون عائلة سمعين جنب التراب بلام الشريف رمضان شيخ إبراهيم بكري الحاجة إما توم عائلة شرف الدين عائلة القون عبد الله جلتة بلامة أحمد عبد الله أنقولو بلامة عبد الكريم حسنة قرقورة كفترة جدة عبد الرحمن بلامة خيية شيخ رمات أثمان موسى لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا خديجة محمد المعروفة بخديجة أم كومبا وسرعه تبقى مباكر الاثنين في جبدي اللي تبلام سماين دونغوس انا هل الله صبرهم ولا مرحوم والمرحومه الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنه. الساعه 7:37 دقيقه نمشي لمكنه الفن شوبي جابرييل نلقوا الفنانه الشابه السودانيه الصغيره الكمونه ايمان عبد الله محمد الشريف هديه خاصه شيف هنو عبد الكريم وزوجته هناك من زرف بيتشي.

Abdurrahman Gombo bin Zaraf, conseiller Mohamed Allawan, Fatima Bineyo, من أسر بين أقول لك مساء الخير الرئيسة والأميرة والمسؤولة الكبيرة أنا جروب هذا الشات وأنا مال أنزاز جوائر الشمو آدم وكل الناس اللي قاعدين بيتعبونا من بلدنا الشات بلد توماي وخاصة السودانيين قاعدين في العاصمة جمينا وفي صباحنا البلد نقول لكم مساء جميل وحلو من غاديو الشات كم تجميل

بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة نمشي نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لصبر بيتين عمر سمعين ديكو النور عمر خميس الجوني محمد أبكر وزوجات الاثنين في كنيبور وفي كلمي والجوني الحاج محمد حامد كله بتسنى وبيت فنداسي الاثنين في كلمي والكبير البلامة والجنرال عبد الكريم ياسين قرقورة ونسوان الأربعة نقول لكم مساء سعيد من غاديو تشات متابع حلوة.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة والحساسة من الفنان الكبير نمشي كما نلقى حمد الجبري. هدية خاصة لأبا دمي وكل أسرة هناك من شهر 30 عندك لا فيها أبا دمي وكل الأعضان جروب غاديو تشات أنا مال عزاز أنا موفق في الراس جميعا كلكم في 23 ولاية هنا بلنا تشات بلد تومين نقول لكم مساء جميل من غاديو تشات إيرنتي كم تقني

بعد ما سمينا الفنان حمد الجبري نمشي كمان من السودان بلد الأمان للدولة الكبيرة بلد الفن والثقافة والتراث الجميل كونغو ديمقراطيك نلقوا الفنان الكبير البرنس كوفي أوليوميدي أندرادا هدية خاصة للام جام دكتور حسن وكل جمعيته أبازين كاسترو بلاتفورم يا كليمات كل الكولونيال الأفريكان والكونغولي في العاصمة نجمعنا نقول لكم بونسوار دبي راديو تشات كابين تكنيك

نقول فوق مساء الخير البيتي فرير، ألف مليون مبروك عبد الرحمن قنبو وزوجات الاثنين. نقول لك ليلة سعيدة من غاديو تشات عبد العزيز إدريس مكايلة رمان ومحمد جبرين، كلكم نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات.

كاميرا انترناسيونال هارون جاكسون من كارتي كليمات نوريوني انه وزوجته توما من سنيني فاطمه سامبا هناك من قاسي يقول لكم مساء الخير من راديو تشات.

الوكيل تم الساعة دقت والإشارة بقت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا يبون شوس نوديوغ جامي الحلو ما بيدوم خدمنا في مكنة الفن أسر الآلات والموجات الأغاني الحلوة والأخبار إنجينير بلين ديليجي أنا أبو التلوالي شوبي جابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمل الإزاء الوطنية لجمهورية جادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخلو زملانا اللي بجي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم اسم جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان أرجوكم بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. لا زالت تتواصل جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حول تفقده الميداني لبعض المرافق الخاصة بالمواشي، كان ذلك بمدينة أبش. نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا عثمان آدم الدود من هناك.
2: حظيت مدينة أبش حاضرة ولاية والداي بزيارة مختلفة داخل المدينة وضواحيها. البداية كانت سلقنة أبش زيارة تفقدية لرؤية كيفية سير العمل ميدانيا من جوانب مختلفة، التحقق من صحة الأبغار والأقنام قبل الذبح، وأيضا التأكد من نظافة اللحوم ونظافة المكان من الأوساق. وأثناء تجول وزير الثروة الحيوانية أعطى توجيهات صارمة للمسؤولين باحترام النظم والقوانين، وبعد ذلك توجه إلى موقع لبناء سوق جديد للماشية، وكما توقف أيضا وقفة تفقدية لرؤية حظيرة لتطعيم المواشي تم بناؤه من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس رقم 2، وأيضا زار مشروع لإعادة تأهيل بئر رعوي بمنطقة جروة الواقع بضواحي مدينة أبشة، وكما توقف بمنطقة تسمى برحد الكول يتواجد بها مجموعة من الجمال. توقف الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وقدم رسالة توعوية للرعاة تتركز حول أهمية تطعيم المواشي.
1: وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا هو الآخر يواصل في جولته الاستطلاعية بالولايات الجنوبية. وصل الوزير إلى مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، وقبيل اجتماعه مع المزارين المنتجين التقى بالمندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبد الله فضل، وعقب ذلك قام بجولة استطلاعية للوقوف على أوضاع البذور والمزارع داخل الولاية. نتابع هذا التقرير.
3: عقب وصوله إلى ولاية مندول، التقى معالي وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبدالله فضل، حيث تناول اللقاء مع المندوب شروحات مفصلة حول صيرورة الأنشطة الزراعية والإنتاجية بالولاية. وبعد ذلك أجرى وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا لقاء مع الجهات المعنية إلى جانب ممثلي شركاء الفنيين والمانحين للحقل الزراعي، كما استعرض خلال ذلك المسؤول المحلي وبالقطاع بولاية مندول آلاتا جرالباي حصيلة الأعمال التي أحرزتها مندوبية الوزارة بالمنطقة. واستمع الوزير خلال ذلك إلى الأسئلة والاستفسارات التي تركزت حول التحديات والصعوبات التي تواجه أعمالهم الميدانية، فضلا عن تقديم التوصيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية المتكررة وكذا ظاهرة الجفاف المتفشية ونقص في الإمكانات المادية. من جهته أكد الوزير بأن الوزارة تعمل أيضا بوسعها من أجل تلبية متطلباتهم الملحة. وفور ذلك قام الوزير بجولة ميدانية أجراها بكنتو بسدا مقاطعة مندول الغربية، ليقف الوزير على عدد من أجنحة الحقول الزراعية والبساتين النباتية للتعرف على طبيعة نظم الإنتاج والبذور المستخدمة بمزارع المنطقة. وأثناء تنقله بالحقول الزراعية أشار الوزير إلى أن مندول تمتاز بمهنية عالية في مجال حرفة الزراعة المتنوعة والتصنيع المحلي، مبينا بأن دعم القطاع الزراعي وتوفير الظروف الملائمة للمنتجين والمزارعين بات ضرورية سيما في الوقت الحالي من أجل دعم النمو الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كمرة، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ذهب، نعود إلى العاصمة أنجمينا، حيث اختتم أمس رئيس الجمعية الوطنية للبلديات التشادية سنوسي حسن عبد الله باعتباره عمدة مدينة أنجمينا اختتم أعمال الورشة التدريبية حول الإطار القانوني والتنظيمي للامركزية في تشاد. نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيو.

0: الورشة 45 من المنتخبين المحليين في كل من بلدية الدائرة 17 لمدينة جمينة والأطر الفنية بهدف تعزيز قدرات المعنيين في هذا المجال. وعلى مدى 3 أيام متتالية ناقش المشاركون عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة باللامركزية، من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للامركزية في الوطن، أدوار ومسؤوليات الفاعلين المحليين في الرقابة على مشروعية القرارات. وفي كلمته الختامية رئيس الجمعية الوطنية لبلديات تشاد سنوسي حسن عبد الله بصفته عمدة مدينة جمينة قال: إن مسار اللامركزية في البلاد لا يزال في طور التطور، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من التحولات والمقاربات الجديدة، وأكد أن تشاد ملتزمة بمواصلة هذا المسار خاصة من قبل المنتخبين المحليين باعتبارهم الجيل الثاني من المنتخبين في إطار اللامركزية على مستوى مدينة جمينة. وفي ختام الورشة خلص المشاركون بعدة توصيات موجهة إلى الجمعية الوطنية لبلديات جاد والدوائر العشرة، أهمها تنظيم دورات تدريبية منتظمة لضمان إتقان أفضل لأدوات وإجراءات اللامركزية، إنشاء آلية للتنسيق والتشاور، بغية الرصد الفعال لسياسات اللامركزية ومتابعة تنفيذها.
1: اختتمت بمركز سيفود عمل اتحاد منصة نساء الساحل فرع تشاد، وذلك عبر انعقاد جمعية عمومية عقدتها رئيسة المنصة غارلاباي مايلا مونيك. نتابع التقرير التي أعدته نعمة حامد عبد الله.
2: جاء اختتام منصة نساء الساحل فرع تشاد أعمالها عبر جمعية عمومية استثنائية عقدتها خلال اليوم، وتأتي هذه الجمعية في إطار تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، وانطلاقا من التزام المنصة بأنجلة المرأة السلام والأمن الذي اتخذته شعارا لها، بالإضافة لمشروع 2063 للاتحاد الأفريقي. وهدفت الجمعية إلى استعراض حصيلة عمل الفرع خلال يومين من أعمالها المتمثل في استعراض أنشطة المنصة والفكرة وتوزيع المهام والهيكل التنظيمي، مرورا بالتدريب حتى التنفيذ، وأخيرا المصادقة على الخطة العمل المجدولة وتحديد أولويات المرحلة القادمة. شهدت المناسبة أيضا أبرز التوصيات الصادرة عن أعمال المنصة، حيث تتمثل في تعزيز التمويل وتوفير الدور الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كذلك توسيع الشراكات وإنشاء مرصد نسائي مع التوعية والمناصرة. واختتمت أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية بالتأكيد على التزام منصة الساحل فرع تشاد بالمضي قدما في تنفيذ خطة العمل والتوصيات الصادرة، باعتبار أن تمكين المرأة وإشراكها الفعلي في قضايا السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في تشاد ومنطقة الساحل.
1: ونختم النشرة بالملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية. تناولت اليوم حجة حواء حبيب عمر موضوع مخاطر المأكولات المكشوفة التي تباع في الأسواق وفي الشوارع الرئيسية وفي بعض الأسواق. نتابع.
3: فصل الخريف تتزايد فيه مخاوف المواطنين في العاصمة جمينة وبعض المدن، وذلك نتيجة لانتشار المأكولات المكشوفة التي تباع في الشوارع العامة والأسواق وبعض المطاعم، في الوقت التي تشهد فيه البلاد تسجيل حالات الإصابة بمرض الكوليرا، الأمر الذي يستدعى رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية. وتعد الأطعمة المكشوفة بيئة مناسبة للتلوث القذاء والحشرات خلال موسم الأمطار، إضافة إلى ذلك استخدام المياه غير الصالحة في طهي الطعام أو غسل العواني والخضروات تزيد من خطورة هذه الممارسات انتشار الكوليرا، وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق شرب المياه غير النظيفة وتناول الأغذية الملوثة. هذا وقد سجلت وزارة الصحة العامة والوقاية بعض حالات مرض الكوليرا في تشاد. وفي جولتنا داخل بعض أسواق العاصمة جمينة لاحظنا عربات دفء بيع العصائر والأطعمة الشعبية، وهي تعرض في الهواء الطلق دون توفير وسائل كافية للحماية من الغبار والحشرات. في هذا الجانب المواطنين لهم الرأي.
4: أكل هنا شاري ده ليه أطفال ده مدير مرة واحد أكل دفاتي ودبان يجي يقعد بعض الحشرات يمشي ويدفقوا في لبا وعجاج كان مثلا وترجع يأدي أو موتو يسبوا ليه عجاج وكيوة. أطفالنا عنينا ده أطفال ناس أبرياء كي يشيف شقة ده عجبه يبيا يأكلها إدينا أول شيء ما مغسل، وده يسبب ليه خطورة جدا ينقل الأمراض إن ده بكتيريا حيوانات دي ما تنقل في أكل ده، وتجنبوا الأوساخ مثلا هسا دوان كده فتش ليه كير أو فتش ليه مش الجيني خلاص كنار مدورة تسبي ليه ده دسي دينك ليه ده وشيلي الدماء نفسي كير النار ما سبيتي ليه الوسخان.

0: Okolara
1: da yugun min shunu asalan da ho yugun min salte wasa alle insha Allah fi hadin awina lati fi suga isa wudo lo ke fi bakana tima moma gina almi sabaga da da salte da marad da kitir ga itnan mu gamat da akal da akharti se da kan feke ta ga fi ler libra da madil akal la jiba kolara yukurba okolara da na da mu yukurba da ho yadi kam fi bet na da mu karaba da ho fi bet da complainers ga din da kullai kurbu gum alli aban ke insha Allah marad da na da majara to ga tumam adil prop se na da malinta al guys tisawk da kula fekir le marad da le nafsa ko le kiliana ke yubudo lo ke da la ogodu fi كم بروب وأكلناكم كل سيدو عادل
2: بينما يواصل عدد كبير من المواطنين في شراء هذه المنتجات نتيجة لانخفاض أسعارها وسهولة الحصول عليها ويؤكد المختصون في الصحة العامة أن الوقاية تبدأ من الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وشرب المياه النظيفة وتناول الأطعمة المطحية جيداً وتجنب المأكولات والمشروبات المكشوفة خاصة في موسم الخريف. حول هذا الأخصائي في التغذية بالمستشفى الأم والطفل الدكتور بروسبير غونغوتو تحدث قائلاً:
3: أكل هسه في بكتو في شهر ده بوتانا خريف ده قبل خريف ذات ريسك كتير كان أكل ده بسوغو ما بك بسو بمشوار وبشنو كالورا صفاتي بلما وسق كتير وسق من حجاج وسق من دبان وسق من جاي من جاي جاي يقدر يسيل نادمال كان جاي بيا لي ياكل ده يقدر يسيلو انفكسيون يقدر ينتي مرض وفي وقت الكاريف ده أمباو ده كتيرين وتلين وشخاليد دول وتشاين ده أكل دول نورمال ما بكبسو بمشوار الدين وكتو بطرف في بقانا النديف وللناس الباكل وكلو كالي باكلو النديف فوقا قبال اللي باكلو ده بقصلو إيدينهم
2: كما تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات المختصة في تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمطاعم والتأكد من انقسامها لشروط حفظ الأغذية إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين والباعة حول مخاطر بيع واستهلاك الأطعمة المكشوفة. منسق البوليس الصحي لدى البلدية بالعاصمة نجمينة عمر إيسى إما تحدث قائلا:
4: الأوين البساوق والخضار في التراب ده شغل ده مضر للصحة نانم كان اتجيد وخلاص تساوق ده لازم تفتش طابل عشان الخضار والقاتي تشكمة ده ما تشكمة في التراب كوليرا جاء والكوليرا ده إلا كلنا اللوم وإهد وحدة الكوليرا ده نوقفه وطريقة نوقفه فوق الكوليرا ده إلا نطبق القرار المينيستر أنا سامتي أنتانا قال لنا شنو كان جيت تاكل ده تخسل إيدك كان جيت تشكم خمامك ده كله تغسل ايدك كان دخلت الحمام مرك كله تغسل ايدك تاني حاجه ده يعني في السوق ولا في البيت كان نارم بس حسوتوك قام بقديف وبصبيب ولا كده يعني لازم تسينالي ولا يديكلاري للميري ميري تجي تشيل تودي في سنترال هنا الكوليرال قاعده.
2: وللتذكير فان التعاون بين المواطنين والجهات الصحيه هو السبيل مثل للحد من انتشار الكوليرا وحماية المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية فعلى الجميع المساهمة في توعية محيطة فالوقاية خير من العلاج والصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
5: نعم الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. مستمعينا بهذه الختامية مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العامل في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين في الإعداد أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصر ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله حتى ذلك الوقت. متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عجمينة.

تشد الخيلة والرادة تسمعيلة اتنيها تتشد في أسحر الفيلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حر

0: المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع الحافل الذي شهد تجديد ثقة للحكومة التشادية وتغييرات على بعض الإدارات الحكومية. كما تتابعون عددا من الملفات المتعلقة بمسيرة البنية التحتية الرياضية والتنموية. إليكم الآن وقفة مع أحداث الأسبوع في تقرير خالد موسى الحاج.
1: جدد مشير تشاد محمد إدريس دبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة ثقته برئيس الوزراء رئيس الحكومة ألماي هالينا وبكامل أعضاء فريقه الحكومي، داعيا إياهم إلى مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي على أساسه منح الشعب التشادي صاحب السيادة ثقته. وأكد رئيس الجمهورية تشجيعه للحكومة على مواصلة العمل بكل هدوء وعزم من أجل تنفيذ البرامج والأهداف التي يتضمنها البرنامج السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب التشادي من أجل تعزيز مسار التنمية والاستقرار في البلاد. كما أصدر مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة المرسوم الرئاسي رقم 2159 بتاريخ 19 من أغسطس 2026، والقاضي بتعيين إدريس أحمد إدريس وزير دولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لمصطفى محمد مصري الذي دعي لشغل وظيفة أخرى. وقد جرت مراسم تسليم وتسلم المهام بين الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري وخلفه إدريس أحمد إدريس يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 بحضور الوزير مدير المكتب المدني والأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص إلى جانب المستشارين والمديرين والمساعدين برئاسة الجمهورية. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية استقبل مشير تشاد محمد إدريس دبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 17 من أغسطس 2026 بقصر توماي وفدا موريتانيا بقيادة المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، حيث سلم المبعوث الموريتاني لرئيس الجمهورية رسالة خطية من نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بتوطيد أواصر الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه منطقة الساحل. وخلال اللقاء طلبت موريتانيا دعم تشاد لترشيح الدكتورة كيم بابا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 من نوفمبر 2026. كما شهد قصر توماي يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 أداء اليمين الدستورية للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد بحضور مشير تشاد محمد إدريس دبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة. وقد أدى كل من المراقب العام الجديد أنديود توبدويو جيرار ونائبه محمد صالح يوسف اليمين القانونية إذانا بمباشرتهما مهامهما رسميا خلفا لعثمان عبد الرحمن جوغرو وفاطمة عبد الكريم سماعيلة. وانعقدت جلسة أداء اليمين بشكل استثنائي في قصر توماي برئاسة رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور وبحضور عدد من رؤساء المؤسسات الكبرى وكبار المسؤولين وأعضاء المحكمة العليا. وتضمنت المراسم قراءة مرسوم تعيين المسؤولين الجديدين إلى جانب استعراض النصوص القانونية المنظمة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد وتوجيه جملة من النصائح والتوجيهات للمسؤولين الجديدين. وأدى المسؤولان اليمين وفق الصيغة القانونية المعتمدة متعهدين بأداء مهامهما بأمانة ونزاهة وتجرد وتغريب المصلحة العليا للوطن. وفي ختام المراسم تلقى المسؤولان الجديدان التهاني من رئيس الجمهورية وكافة الشخصيات الرسمية الحاضرة إذانا ببدء مرحلة جديدة في قيادة السلطة المستقلة لمكافحة الفساد.
0: بالعودة إلى العفو الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في الخطاب الموجه للأمة في 10 من أغسطس بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد، حيث وقع مشير تشاد على مرسومين يقضي أحدهما بمنح عفو رئاسي لصالح 9 من السياسيين. والمرسوم الآخر يقضي بتخفيف جزئي للعقوبات عن بعض المدانين في كافة الأراضي الوطنية. ولتحليل هذا الإجراء وتداعياته على الوحدة الوطنية وما يضيفه إلى الساحة السياسية، ينضم إلينا السيد عزيز محمد صالح، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، للحديث حول هذا الموضوع. نتابع.
2: وقع رئيس الجمهورية على مرسوم عفى من خلاله على المعارضين السياسيين، ماذا تعني لكم هذه الخطوة؟
3: نحن كحزب حكيم والأحزاب اللي كانوا متحالفة معنا، نحن فينا فرحانين جدا في هذا القرار الرئيسي، ونقول هذا القرار هو ما جديد من الحالة الانتخالية فخامة رئيس، هو ديما سياسته هي اليد المندودة لكل التشاديين سواء داخليا سواء في الخارج سواء في المعارضة سواء السياسيين العسكريين، وديما هو آفة وبآفي التشاديين اللي كان يطلبوا منه العفو، وهذا فرصة لنا لنشكر فخامة رئيس الجمهورية في هذه السياسة عند السلام وعند الآفي وعند العفو، ونطلب طبعا لكل الرجال السياسيين بحقيقة يشيلوا هذا اليد ويخدموا بنظام لتنمية في بلدنا، والسياسة هي ما حرب، السياسة هي حوار، ونتمنى إن شاء الله هذا الحوار يكون مستمر لنناقش لما مستفقين كل فعد واجب علينا الحوار يكون مستمر.
2: ما هي الآثار المترتبة على هذا القرار في المشهد السياسي؟
3: فعلا الشيء الهسا حاليا نحن طالبين من سواء السياسيين كان يخرجوا من السجن ولا الباقين، يعني دليل الحوار هو يكون حقيقي، عشان زي ما أنتوا تحلمون من بداية الاستقلال عندنا الشيء الناس يتحدثوا، والشيء في الجروب المبين هو ماشي لخراب، وفي شنده نحن نطلبوا الحوار يكون فاتح لكل واحد، وهسه حاليا المجلس الهسه حاليا عندنا مع المعارضة ممثلة فيها وطبعا الحزاب المتحالفة، هم ديما يكونوا يشاركوا ليفكروا في التنمية عند البلد، ما كان اللي ما يشوفوا المشاكل الشخصية ودي خلنا البلد يعني ما تتطور في بعض من الأشياء.
2: ما هي رسالتكم للشعب التشادي والسياسيين من أجل العيش المشترك والوحدة الوطنية؟
3: نتمنى في هذه الفرصة هذا اليد المندودة عند فخامة رئيس الجمهورية تكون ماسكة بحقيقي، وإن شاء الله بالحوار وبالصحيح نتمنى إن شاء الله يخير الوضع، وما بتان نمشوا في مشاكل كان إشنا سواء في 20 أكتوبر الفاتت ولا سواء الحرب اللي كان جفي في مكاننا، لا من بعد التوجيهات اللي كان ندوه والرد اللي كان ندوه.
0: تستمر مشاريع البنية التحتية وتعبيد الطرق كما خطط لها المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي وعد بتنفيذ 7000 كيلومتر من الطرق بحلول العام 2029. وفي هذا الإطار نتابع وإياكم مشروع شارعي قاسي ودربالي وماسينيا مع أسمحان جيرواتيدو.
4: تتواصل في جاد أعمال إنشاء ورصف وسفلة الطرق بوتيرة متسارعة في وقت تمتد فيه مشاريع البنية التحتية إلى عدد من المحاور خارج العاصمة بتمويل من موارد الدولة الخاصة. وفي جولة ميدانية رصدت مجلة صدى الرئاسة سير الأشغال في محور قاسي دربالي ودربالي ماسينيا، حيث تتجلى على أرض الواقع ملامح التقدم في تنفيذ المشاريع. وعلى الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا الذي يبلغ طوله 58 كيلومترا تتولى شركة رازيل تشاد تنفيذ الأشغال على خلاف شركة ساتوم التي توقفت أشغالها بسبب موسم الأمطار. تواصل شركة رازيل تشاد تنفيذ أعمالها رقمي، توقف أعمال وضع طبقة الأسفلت بعد استكمال تعبيد أول 20 كيلومترا المتاحة حاليا، حيث يواصل عمال الشركة تنفيذ بقية الأشغال. وفي الميدان تواصل الآليات الثقيلة أعمال تسوية الطريق وضغط التربة تحت إشراف المهندسين، مع تدعيم جوانب الطريق لحمايتها من مياه الأمطار وتسهيل تصريفها.

0: كما تتواصل أشغال إنشاء قنوات خرسانية لتصريف مياه الأمطار إلى جانب الأرصفة الجانبية بما يساعد على حماية الطريق من تجمع المياه. وتؤكد المتابعة الميدانية أن الأشغال على امتداد أول 20 كيلومترا قد اكتملت وفقا للجدول الزمني المحدد، وهو ما أكده وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا.
1: المشروع القايدين حسن نسوب ده خاصة في المشروع أنا قاسي دربالي ماسانيا، والطريق ده مقسم بقن اثنين، أول كده من قاسي إلى الدربالي عند الشركة يقول الساتوم دربال يمشي دربالي ماسانيا ده شركة آخر اسمها رازل، وده ما شاء الله شركة قدم كتير، أول 20 كيلو ده كملنا خريف ده بس كملنا صلب ده، وقاي يمشي في للكوبري دول كوبري الدواق وبار كله قاي يسي فوق خريف ده يقدر يسي كوبري، وبعد الكوبري للنهاية أنا أدري مناطق في مسانية داخل يسد النقار ده عشان ناس يمشوا عادي خريف، وبعد الخريف ده ممكن يقدر يعني يقدرون يتابع كله حتى يدخل هنا.
0: وإلى جانب تنفيذ الطريق قامت شركة رازيل تشاد بمبادرة اجتماعية في مدينة دربالي، حيث أنشأت مخرا لإقامة عمالها وتوفير الخدمات لهم، كما تبرعت بخزان مياه مجهز بألواح شمسية لصالح إحدى القرى الكبيرة الواقعة على طول الطريق. وبعد الانتهاء من رصد أشغال طريق دربالي ماسينيا ننتقل إلى طريق أنجمينا ماسينيا، وتحديدا الجزء الذي يبدأ عند الكيلومتر 54 وصولا إلى مدينة دربالي. وفي هذا الجزء توقفت أعمال وضع طبقة الإسفلت بسبب موسم الأمطار، فيما تمكنت شركة ساتوم قبل بداية الموسم المطري من تعبيد نحو 10 كيلومترات من الطريق. أما الجزء الآخر الذي يمتد من منطقة قاسي وصولا إلى الكيلومتر 54 فقد أنجزته شركة ساتوم وتم استلامه فنيا قبل عدة سنوات، إلا أن هذا الجزء شهد خلال السنوات الماضية تدهورا متقدما في حالة الطريق مع وجود عدد من النقاط المتضررة التي أصبحت تعيق حركة المرور.
1: سوينا مشون كتير وسوينا يعني دياجنوستيك، يعني شفنا ضرب ده كشفنا عديل كده يعني عنده مشكلة من بداية، لكن كمل عنده تقريبا 10 سنة عنده مشاكل يعني عنده يعني ينادو باللغة الفرنسية بقى في شراشة عنده مناطق بقى مقصوم، ومن بداية كبدا وده ما حقيقي ده ما يمرك شغل ده كلام ده، وريت للشركة يعدل الضرب ده من لكيلو صفر ل 54 كيلو ده يكسر ويبني بجرسة، هذا ما ممكن كي حكومة يدسها جرس ولا الشعب جرس، أنا الشعب يدخل حتى كم درب درب كان قديم كله كم شركة صوابع خلاص قبل يدسها بجرسة، الشركة اللي هسه شالها مسؤولية حقها بعد الخريف ده مباشرة يبدأ يكسر ويبني، من قبل ده قام عندنا نجار والناس يمشي بالصوبات ده الشركة يسد النقار ده أصلا حتى عليه بقى عندنا مشكلة تقريبا 54 كيلو ده يعدله، والناس يمشي في خريف وبعد الخريف ده يكسره ويبني.
0: يؤكد وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أن الشركات المكلفة بإنجاز الطرق تخضع لمتابعة ورقابة مستمرة، وأن أي تقصير تتحمل الشركة المعنية مسؤوليته مع إلزامها بإعادة إصلاح الأشغال على حسابها الخاص.
1: أي شركة كبيرة وصغيرة في تشاد يخدم ده لازم يدمر هو سيري سي قوي سيل دخلنا في كاير الشارج كان طريق كان أبونا هنا بيوت كم كبري كم لا سيانا منات انترتين شغل هو يزيد يزيد بالدربة ما يزيد بالدربة ده يلقى مشاكل كتير معنا، وجه للشعب ده سي درب درجة نسو كتير انوغراسيون كل جاي نسو كتير، ما هم من زادو كي اللي يساعدونا نسو درب دل عديل، والسوانام انتنام ده اي نادم ده اللي يحافظ عديل.
0: ومن طريق إلى آخر تتواصل أشغال تعبئة وسفلة الطرق في مختلف أنحاء تشاد لتتوسع شبكة النقل وتتقدم مشاريع البنية التحتية في مسار يهدف إلى فك العزلة وتعزيز التنمية وربط مختلف مناطق البلاد بناء على رؤية المشير محمد إدريس ديبي 2.
2: الطريق الذي يربط العاصمة أنجمان بمدينة دربالي وماسينيا ويبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر يعتبر بداية لطي صفحة من المعاناة وانقطاع الطرق في فصل الخريف، ويعمل على تسهيل الحركة في هذه المناطق. أزام رصدته كاميرتنا على لسان السكان بهذه المناطق.
3: الله أنتان شاري نستفيد فوق هلا نقول يتوير ها مسيانا نقول يسوس كمسي مسيانا يتوير ها الله يبارك لي بريزا أنتون شاري دخل نيمة أول زمان ده شاري ده وكان ده شدر أي سنة ده تين وترى كوله سلو وترى كبارا وترى نشاب تاب تابانين أسا الحمد لله أسا ليكني شاري أسا ده
4: شاري ده من دربالي لأن جمعنا ندور تأدلو أديل هسا عند نقار نقار ناس الماشين كل ناس كار كل جاب بعو وشاري ده ما عديل كان الدولة عديل ده أنا كله الماشين برجلنا كله نقدر ندبره أنا كان دوري أي جسمي بس
5: والله سوده ما شاء الله ظلت جميل يعني أي زول يسافر يمشي ده عديل للشعب مشكور من السيد الرئيس
6: قبل الدرب ده ما لدى الله عندنا مشكلة كثيرة هنا الدرب لكن أسأل البعض باقي الدرب لدى الله باقي لنا الدود الله ده عندنا لنا مشكلة هلا ده كبير مرة واي لكن دود الله ما سوه وعندنا عيال دوقا قايب بسبب لنا خطورة ده شغل القارين نواجهه من الدرب.
2: وفي الرياضة تشهد البلاد بداية عهد جديد للرياضة التشادية، ولأول مرة منذ سنوات ستلعب الفرق التشادية والمنتخب الوطني المنافسات الإفريقية على أرضها وأمام جماهيرها، خطوة تاريخية نحو إعادة الحياة وإحياء الشغف داخل الملاعب التشادية. تجاني مصطفى مهدي يفصل لنا أكثر حول اعتماد ملعب المشير إدريس ديبيتنو بمنجفة، نتابع.
7: تنتهي سنوات خوض المباريات الرياضية خارج الملاعب الوطنية ويعود النبض إليها من جديد من باب واسع، ففي حدث تاريخي ينهي حقبة مريرة من اللعب خارج الديار نالت الرياضة التشادية اعترافا قاريا طال انتظاره لتبدأ كرة القدم في بلادنا عهدا جديدا مليئا بالآمال وتطلعات الجماهير. فالاعتماد الرسمي لملعب المشير إدريس ديبي إتنو بمنجفة قرار يضع حدا لشرط مجحف لسنوات عديدة تجرع خلالها منتخب الساو والأندية الوطنية مرارة إقامة المباريات الرياضية خارج أرض الوطن، ما كبد الرياضة التشادية خسائر مادية ومعنوية وفنية هائلة. لكن اعتماد الملعب رسميا يطوي هذه الصفحة إلى الأبد ويفتح أمام الكرة التشادية آفاقا جديدة. أجريت يوم الخميس 6 أغسطس 2026 بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في القاهرة قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم 2026-2027. وأسفرت هذه القرعة عن إعلان مشاركة 2 من ممثلي تشاد في المنافسات القارية، وهما فريق إيغلون بطل تشاد الذي سيواجه فريق سيداما بونا الإثيوبي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وفريق آسبيسي الذي يستعد لمقارعة كوكوروغو الإيفواري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ولن تقام اللقاءات خارج أرض الوطن هذه المرة، بل هنا في قلب العاصمة نجمينة على ملعب منجفة أمام الجماهير التشادية الوفية. شهادة الاعتماد الدولية لملعب منجفة ليست مجرد ورقة، بل هي اعتراف باستيفاء هذه المنشأة لأدق المعايير العالمية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الدولي لألعاب القوى. وتتمثل عملية الاعتماد الرسمي في مسار طويل من العمل والأشغال الإضافية وزيارات التفتيش والتقارير الميدانية، والتي توجت في نهاية المطاف بنيل رخصة الاعتراف. المدير العام للرياضة السيد آدم نيتشو أبو تحدث عن مراحل العمل والجهود التي بذلت لاستيفاء شروط الفيفا.
8: الهومولوجاسيون ما بجيك بس إن دا دوسي تكونستيتي دوسي دا إن دا الكاليتي عن البلوس إن دا سيرتيفيكا حقا كاليتي تو انتربريز الخطة بلوس دا وزاتا يبقى انتربريز أجريي يعني فيفا بعرفه معروف قبل بنتو الكونترال بخطة بلوس ونرمى أنا سيكريتي كله قايت مش كان انكادي كلكو شوز ايفاكياسيون ناس بمرقو بوين اجلا اوكي دو كله بفيريفي ان ذا اسكاليه دي سيكور لول بلاسي و كاميرا دي سيرفيانس كلها يدخلوا ان ذا لوكال تكنيك ان ذا تكنيسيان قاعدين بيشوفوا بفيريفي وفي سيكوريتي ان ذا ليت كونتر انساندي مثل كان نار جما بقتلوك كيف دو كله ان ذا كاليتي هنا ماتيريال جايد والليمينيوزيتي كلها ان ذا ميزر حق الليمير ده الدي ان ذا نيفو حق كاليتي الدور ده كله ان ذا ميزر كان موافق وكلا ان ذا سيرتيفيكا حق ده دونك دوسي ده كل لو مو قبل نمتو للاكسبير انا فيفا هم ذاتك بيجوا بيشوفوا بعينهم وبنتونا هومولوجاسيون.
7: اعتماد ملعب رياضي واحد فقط في دولة تطمح في الرقي بالرياضة لن يحقق مكاسب تذكر، فملعب إدريس محمد أويا الذي خضع بدوره لإعادة ترميم شاملة وافتتح قبل أشهر يسير هو الآخر بخطى ثابتة نحو الحصول على ترخيص رسمي لاستضافة فئات محددة من المسابقات الإقليمية، خطوة من شأنها تعزيز جاذبية تشاد الرياضية.
8: أستاذ إدريس محمد أويا كل رياضيتي الهومولوجاسيون حس لسه ما مرك لكن هو كم أريد هذا سام توتين بروسيسيس إن ده ديمارش يعني سو ديمارش نكتب لهم الإكسبر دول يجي بيريفي شغل الأوكي يقولونا اللي يدور الدلين كوركسيون كله نسو وإن شاء الله كلها هومولوجاسيون حق قبل مرك يوم جينا في هومولوجاسيون ده شيء كتير بخير اكيب ناسيونال بقدر بلب ماش حقه كله في البلد هنا ما بتن يمشي برا عشان تيرين هومولوجي قايد وده الافانتاج الواحد. الثاني عندنا افانتاج في الفينانس والكلوب كله كلوب حقنا الكاليفي لكمبيتيسيون افريكان دول كله عندهم افانتاج عشان كان ما عندنا استاد هومولوجي في تشاد كاف كما يخليهم يمشي في الكمبيتيسيون ده.
7: وقد بدأ مسار اعتماد ملعب منجفة بتقديم طلب رسمي من الفيدرالية التشادية لكرة القدم إلى الفيفا، تلا ذلك جملة من التعديلات التقنية التي مهدت الطريق لاعتماد مؤقت تحول اليوم إلى اعتماد نهائي مستحق. طاهر أولي حسن رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم يشيد بهذا الإنجاز ويشدد على أهمية الصيانة والاستثمار المستمر للحفاظ على هذا المستوى.
9: داير نشكر الحكومة يعني قدر عمل جهود والإمكانيات أنا هنا سبور استاد أولمبيك وإدارس استاد إدريس أويا الاثنين الاستاد كبار لكن ما كفاية نطلب منه من الحكومة يساعدنا نلقي استاد كثير في البروفنس أنا إن شاء الله أبشي مندو كم صار كم عندنا استاد كثير في بروفنس عشان يقدروا يلعبوا و يقدروا يعني يوصفوا كتشات كله في فوتبول لا نقدروا نسوي شيء.
7: هذه الطفرة الرياضية لم تأتي من فراغ بل تجسد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة الذي وضع ضمن المشروع الرابع من برنامجه السياسي الالتزام الواضح بإعادة هيكلة النظام التعليمي وبناء خطة طموحة للشباب والرياضة. إن رحلة الألف ميلي تبدأ بخطوة واحدة وإن ملعب منجفة هو هذه الخطوة، ومع تواصل تأهيل وترميم المنشآت الأخرى يلوح في الأفق حلم أكبر وأسمى هو قدرة تشاد على احتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية يوما ما، وهو طموح ينظر إليه رئيس الفيدرالية بكثير من التفاؤل.
9: خلينا نقول شغل مقصرين من الناس ده ما في، عشان ما في الإمكانيات للشباب ده يلعبوا هيبال حصة كي بدينا قاعد نلقوا إمكانيات ده إن شاء الله نسوي زيادة نمشوا قدام، وإن شاء الله دي في فترة لأربع سنة خمسة سنة يعني نكون نقدروا نحجوا مناصة نلعبوا مناصة لآخرين كان إن شاء الله في الأفريقيا وفي في العالم كله، وقلنا أكيب أنا ناشونال أنا أكون إن شاء الله يقدر يلعب مع الأكيب الآخرين ونقدر نشارك إن شاء الله كاب كم كان كم كوب ديمون كله، عشان ده أنت كم عندك تقدر تكاليفيه في كوب ديمون إن شاء الله طلب كاب يعني أسمنا بيها دول أنا ذات غرفي.
7: خلف هذا الملعب قصة كفاح، وخلف هذا الاعتماد رؤية وطن يستعيد مواهبه وبطولاته وفخره الرياضي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا لبناء وصيانة منشآت أخرى، إلا أن الحقيقة الثابتة اليوم هي أن تشاد استعادت رسميا مكانتها المستحقة على خارطة كرة القدم الإفريقية. تمنياتنا بالتوفيق لممثلينا إغلون وأسبيسي في مشوارهما الأفريقي على أرضهما وبين جماهيرهما.
2: نهاية الحلقة، نراكم الأسبوع القادم في عدد جديد من صدى الرئاسة. دمتم بخير والسلام عليكم.